من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى

地方的那地方，来啥啦？宁波的那一家地方，阿爸你那的那地的大家不那我都不阿姑那我那都不

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

لهم أعداد نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

الْعَذَابِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَكِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

محتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سينا.

应该有

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا.

منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.

أفلم يتكبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله

إذا لذهب كل إله به.

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما يصفون.

فتعالى الله الملك الحق.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

جناحٌ أن تدخلوا بيوتًا غير مسكونة فيها متاعٌ لكم

جناع أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

حين تحصنا لتبتغوا عرض الحياه

يده لم يكد يراها.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك

كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفاً

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

Navidad. Hazar.

الذي وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

لنحيي به بلدة

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

قديرا.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

وحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

علمني ويسين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

我站立

的作业。

你

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا

وأنجل عشيرتك الأقربين واغضب جلالك

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم تلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ஒதுங்கி தான் இருந்தோம்.

سليمان.

أخذ غير بعيد أمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين

起来一听，

علي أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

فاطمة رجته وكشفت عنه.

风。我要欺负输啊，我要加入风火了吧。

By the way,

فقالت لأخته قصي. فبصرت

من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

أعزكم على آل بيتي.

好我的真啊无敌啦。

اتقاده الذي من شيعته على الذي

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

الوادي الأيمن. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

فضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون.

كنت عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا.

أكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

believe

فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم

ولقد وصل

سيؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وقال

ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

بالهدى إن اتبع الهدى معك تغضب من أرضك.

إلا قليلا.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا.

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار

علموا أن الحق لله.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبأفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

كيف أصبحت وحدة الأوطان نوازع حرب وخراب وزيود وشوافع أبكي أصرخ يا يمن أم اليمن

0: Listen. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف؟
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلي طالعة نازلي، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 7779214 35.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150. Just found it.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: صباح الخير.
4: جاء صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحكم.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: ايش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبق فول؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو

الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحب وبرص ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر جولة المصنع، تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 77792135.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعي من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: قلبي قلبي
1: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها؟ احلف
4: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
14: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
15: فعلا انه سوبر داك.
14: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
18: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: وقفة ضحكة
8: زبجة
7: ندارة
8: كركرة
7: ضحك من قلبك.
9: امشيت من جنبي، هلا انت امشيت من جنبي، هلا
10: يلا امشي،
9: امشي من جنبي،
10: امشي
9: امشي من جنبي،
10: امشي انت الاول من جنبي، امشي
9: يلا ما تنزعش هنا، امشي هناك خالص،
10: يلا امشي امشي امشي طوبيتكم هنا.
9: ايه ده؟
10: ليه
9: ده؟ ابوك هيهرب مع ده شحاته،
10: وانت يعني ابوك اللي هيهرب مع عصابي المكواجي كده زي مجري
9: وادموك مفوت. وقال ايه؟ ابوك هيهرب مع عمتك حمار، ابوك هيهرب مع عمتك. اذا كانت عمتك دي متجوزة يهرب معاها ازاي؟
11: إذا كانت عمتك دي متجوزة؟
9: واحدة متجوزة وعمتك؟
11: يعني عمتك لو مش متجوزة أبوك
9: على سنة الله ورسوله. الشرع في الرجل له أربعة كما قال البحبحاني.
11: مين البحبحاني؟
9: ده راجل مزين بنقعد عنده في المذبح، هو اللي بيقول لنا الكلام ده.
11: أنا من رأيي نسيب موضوع الست ده شوية.
9: أو النبي، أو عشان خاطر
11: اسمعني أنت، اسمعني أنت الأول.

0: الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
7: صحة وعافية
8: مع بقوليات الكابوس.
9: مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، مرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: ماشي كل يوم؟
9: أيوة،
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
10: قسم الادامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: شخصيات.

0: سحر الشيطان. المكان الأخطر على وجه الأرض، أخطر من مثلث برمودا بعشرات المرات. إنه البحر الذي يأكل ويبتلع ويخفي كل شيء. سفن حربية وسفن تجارية، سفن صغيرة وسفن عملاقة، باخرات وناقلات وغواصات وطائرات، كل شيء يقترب منه يختفي، وكأن البحر انشق وابتلع كل شيء فجأة بدون سابق إنذار أو استغاثة. وكأن هناك وحش طليق في أعماق البحار يتجاوز حجمه أضخم السفن، يبتلعها فجأة دون أن يلاحظ حتى أفراد طاقمها، لذلك سمي ببحر التنين، لاعتقاد اليابانيون أن هناك تنين ضخم مائي بحجم غودزيلا يعيش في أعماق البحر، يبتلع كل شيء مهما كان حجمه. في المحيط الهادئ بجانب جزيرة ماياكا اليابانية استقر الوحش المرعب الغير هادئ، ليدعوه أيضا ببحر الظلمات. وبسبب ضعف انتشار اللغة اليابانية والترجمة، لم تعرف حقيقة ورعب هذا المكان إلا في العصور الحديثة. ففي عام 1957 كانت تطير طائرة الرئيس الفلبيني رامون ماجاي وعلى متنها 19 شخص، لتختفي فجأة دون سابق إنذار أو استغاثة أو أي شيء. وفي إحدى المرات كانت تحمل حاملة البترول كايو مارو أطنانا وأطنان البترول ومئات الأشخاص، تختفي فجأة دون حتى استغاثة واحدة. وبينما بحثت السلطات في آخر مكان سجلت الرادارات تواجدها به، لم يجدوا إلا 5 براميل بترول، ولم يجدوا حتى أجزاء من تحطم أو بقايا بترول على سطح البحر، فالبترول زيت لا يختلط بالماء. وفي مرة كانت تعبر سفينة ضخمة لنقل البضائع لتنشطر فجأة إلى مصفين دون سابق إنذار، لذلك قررت السلطات اليابانية وضع حد لمثلث الشيطان، ووضعت خطة ضخمة جدا لاكتشاف سر هذا المثلث المرعب الذي تجاوز أسطورة وعنف مثلث برمودا بعشرات المرات. فجمعوا 120 عالما من علماء اليابان، وخرجوا في سفينة ضخمة مجهزة بكل وسائل الأمان والوسائل العلمية والتكنولوجية، ولكن حدثت المفاجأة، لتختفي السفينة فجأة دون سابق إنذار. تعترف دولة اليابان رسميا بكون منطقة مثلث الشيطان آخر منطقة في عالم البحار، وتطلق تحذيرا واسع المدى لكل دول العالم بتجنب منطقة بحر الشيطان. كانت أول حادثة مسجلة رسميا في العصر الحديث، حينما اختفت 5 سفن بحرية ضخمة في بحر الشيطان إبان الحرب العالمية الثانية، وعدة طائرات تنقل مئات الركاب وسفن الصيد وبضائع ونقل. اختفت سفينة الشحن لينغاي في ظل ظروف غامضة، وبالرغم من تطور وسائل التواصل والملاحة والرادارات لم يعثر على أثر للسفينة المختفية. يقول البعض أن البحر يقبع بداخله وحش مخيف، وآخرون يقولون أن البحر بوابة زمنية لبعد زمني آخر تنتقل فيه السفن إلى المستقبل. وفجأة ودون سابق إنذار، كما لمح مسلسل مانيفيست والذي يعرض على نتفليكس، حينما اختفت فجأة طائرة عن الوجود لتظهر فجأة وتهبط إلى المطار وعلى متنها كافة ركابها، وهم لم يشيخوا يوما واحدا، ولم يمر عليهم في الطائرة إلا ساعات معدودة، فيجد أنفسهم في المستقبل 5 سنوات. فهل ستظهر السفن والطائرات التي اختفت فجأة في المستقبل لنكتشف أن هذا ثقبا زمنيا مرعبا؟ هذا ما سيثبته المستقبل.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحكم.
3: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
3: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح البن.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
11: واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
10: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
1: وبروست مقبلات بجميع انواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

بعث الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Peace. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Interesting. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakka. Wakka. Wakka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahok min kalba.
3: بتوكلي السويسار؟
4: اها.
3: روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك.
4: لقيت وحيد
3: السويسار؟
4: ها، جبت له سور سرايا.
3: سور سرايا؟
4: ها.
3: لسوريسار؟
4: لسوريسار.
3: جوزتيه؟
4: جوزته.
3: ليه يا ربي ما عملتنيش سوريسار؟ جوزته يا سيدي.
5: شلت لك عالم هيفا ما عندهمش اي مشاكل
3: يا جدع. طيبه صعب عليها الصرصار، جابت له صرصرايه واحنا هنموت على خنفسه حتى مش لاقيه. يعني العريس صرصار
4: والعروسه صرصرايه.
3: الله، والمأذون سحليه بقى ولا ايه؟ احنا يعني اصل ما نعرفش انا والاستاذ حنفي، لو نعرف يعني الفرح كان في انهي بلاعه كنا جينا. كان جاب صراصيره.
4: خلاص خلاص يا مسعود.
3: إيه؟
4: مات.
5: مين ده اللي مات؟
4: ايه صرصار.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جوعة.
7: كباب لحم،
8: كباب دجاج،
7: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
7: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

You're listening to Radio Delta.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة، هناك ناس بيرسلوا رسائل أنه الحلقة بتعاد أكثر من مرة، يعني لأكثر من أسبوع. هذا واقع، أقول لكم أنا ليش، مش قصور على أساس من الدكتور أو كذا أو الأوادم مش موجودين. أنا يحيى صلح قدني كاره العمل في الإعلام، وأقسم بالله لو لا أن الرجل هذا بيقدم خدمة للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي وأشد مني ضعفا في المعيشة، والله ما أطلع، والله ما أطلع، لكني بين أطلع. فلذلك إذا واحد سمع حلقة أعيدت عرف أنه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح والذي ما أطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بدين ذوقها لهانك، ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم، يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على 2-3 يأخذوه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المسمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على 2 أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة، المرة الثانية يجي وقدو بيخطع رجله، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم، وابتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا عنلاقي ما عنلاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للماء ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا وفي عندنا ثروة عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلومتر يقول لك عشبة أبو علي اليمني؟ لو ما نجي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحال النفسية لنا، أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقدو هالك، أنت مش دكتور بس زرته اليوم، بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش قدو ما بتفعل، أنت تفرح من قلبك. فما بالك أنه أنا سببا أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير لها المركز لها عند الباحث خليل وودها لهم العلاج وإنها بخيرة، وهي الذي بتتصل بي أو هو يتصل بي التوال استديحية يجي فيسعدني ذلك، وأنا بين أجيان قلها. لذلك وجه للناس، عندك غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قطوه في النص، أو تعال للمركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بلبع تحس ببطنك هذا تشبج تضراكض درقد وهيدك تلب كذا ودك تلب كذا ودك تلب معك، عندك القولون بيصيح فوق الجهال بتنفس فوق المرأة أو المرأة أو المرأة أو العكس، جي يا أخي تعالج للقولون، تعال تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر الماثرة وقد عندك البروستات والمدري أيش ومرض نفسي وحالة عصبية، تعال للمركز. شيل لك دحفة من ما خلق الله بدون أي مدخلات كيماوية أو مخدرة أو مهدئة من الله سبحانه وتعالى، فور واشرب وإنك بخير، وإنك بخير بإذن الله وبقوة الله، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-2274.
6: معي اتصال، معانا اتصال واحد من المرضى، نقول الو.
7: الو،
6: مرحبا وسهلا بك، كيف الاحوال؟
7: حياك الله عمي، كيف حالك؟
6: الله يحييك، معك يحيى صلح من الاذاعه.
7: والله الحمد لله نحن تعالجنا عندكم والحمد لله المرضى معانا بتحسن، وكنت احنا العمليه يعني بمريم 700 او مريم 300 تمام.
6: لا لحظه ايش اقول لك، من انت؟
7: حيدر المضرعي من جبل يزيد من المضرعه.
6: حيدر يحيى المضلعي من المضلعة من جبل عيال يزيد، مرحبا بك عمران. ها
7: ايوه محافظ عمران تمام.
6: ايوه ما كان يعاني، ايش كان عنده المريض حقك؟
7: المريض كان عنده فقرات في العمود الفقري تمام، يعني هذا ايوه تفريق في العمود الفقري بتأثر على الرجل ما بيصير يقوم من مر ولا بيحترق تمام. دخلنا عندكم الحمد لله وسلامة فيه يعني قبل يومين، والمريض تحسن بيني وبينك يعني من احسن حاجة تمام.
6: نعمة الحمد لله. أيوة
7: الحمد لله، وكان قد إحنا على عملي طينا أقول لك أخذنا الإشاعات وطينا كل حاجة في مستشفى عمران ال 22 هذا 22 وحكنا المستشفى الكبير، وأخذنا تدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعة من جبل حيال يزيد من المضلعة إلى عندكم بين أقول لك تمام.
6: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي، كان يقول
7: كان قد عنده انزلاق وفقرات في العمود الفقري تمام، يعني انخفاض بيقولوا له هذا انخفاض تمام.
6: طيب اسمعني، انت بتقول والناس بيسمعوني، انا جيت لعندكم، انا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز انا. يعني بامانه كيف وجدتم الباحث خليل؟
7: الباحث خليل والله انه مستقبل لنا من احسن حاجه، ودكتور اعشاب طبيب يعني احسن واحد.
6: ما تقول للناس هذه بيسمعونا
7: ويسمعونها الناس، انا يعني من رايي بدل ما يفكوا عمليات والعبود الفجري ادخل عند الدكتور هذا الاعشاب خليل خبير، يعني ما فيش من الدكتور احسن واحد تمام، المريض حقي بيتحسن من احسن حاجه.
6: يا سيدي في ناس يسمعوك وارحم الراحمين ايضا، الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا، هذه انت أيوة. انت بتدي شهاده لله،
7: صل على رسول الله،
6: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين.
7: ايوه يعني هذا شهاده لله، بين اقول لك انا في قدنا عمليه، بين اقول لك العمليه يعني عملية ما صح، يعني المرض حكى اسمه الحمد لله بتحسن من قبل يومين، بينك بتحسن، وأنا أشكر الدكتور خليل الخبير تمام على هذه الأعشاب اللي بديها.

0: إذن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك, في أمان الله.
1: تمام. وأنا سألت
0: إيه؟
1: وأنا سألت يعني واحد من الجماعة من المنظعة ادخل أخت الله عندكم لهانا هنا, ويقول لي يا أخي لا أعطيك عملي ولا أدخل صنعاء, لا عندي اسمه هذا خليل خبير.
0: يعني أنت جيت, أنت جيت بعد ما أنه مدلوك ناس قد جولة عنده, لا عنده البهد خليل.
1: الله أستعني وقلوا يا أخي أنا إذا ما على عملي همضي ما بقى لي يا أخي لا توقع عملي واهي, لا عنده العشاب, لا عنده العشاب في أختي هذا خليل يقول ريال.
0: إذن الحمد لله على العافية وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك, في أمان الله. طبعا سامعين الكرام أذكر, عندك قدم سكري, عندك سكر, عندك الضغط بينخعك لماقدك على راسك على جراح, عندك القولون, عندك تشبجت في الكلى, قد عندك حصوة اشتهاء خروج بدون تدخل جراحي بدون هدرب بدون, إذا الله راضي عنك, إذا أنت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيم, ويجي الدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس أرقام التلفونات حق المركز وأنا أوصل لكم الأرقام الآن. سجلوا الأرقام ولو أنه في عجب بيرجعوا يتصلوا لا عندي, وأنا أحمل هذا المركز وأحمل الدكتور هذه المسؤولية, يتصلوا لا عندهم ما بيردوا عليهم. أو الأرقام هي 37 24 64 16 أو 37 22 22 74 هذه الرقمين. ومركز الباحث خليل ما هو الله الذي في بيت بوس, لا يوجد له أي فروع إطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز أنا اشتيا الدكتور خليل, اشتيا الباحث خليل, عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصل بيح يا
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب,
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
0: أشيل الاتصال ونرجع للدكتور هشام جابر النووي. ألو
4: يا مجال بس.
0: أيوة السلام عليكم. ألو
4: السلام عليكم,
0: كيف الأحوال؟
4: حياك الله, كيف أنت يا أستاذ حياة بحارة؟
0: الحمد لله. من معي؟
4: معك عبد الله العتمي.
0: عبد الله, عبد الله العتمي اللي عرش أخوك من الصمامة صح؟
4: نعم.
0: كيف أخوك؟
4: الحمد لله والله تمام الحمد لله الشكر لله.
0: أي حين متى جبت للمركز؟
4: احنا تجينا قدام 17 للمركز.
0: أيوة
4: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبد القناة.
0: ها
4: وتواصلنا معه وصلنا إلى المركز.
0: أيوة
4: وكان أخي يعني كانت العمليات دعامة كانوا بيفعلوا $11,000. سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبد القناة التمارس, وجينا على الدكتور خليل صرف لنا 3 جراح لمدة 3 شهور والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
0: هيا لحظة معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
5: يا حيا بك يا عثمي, كيف حالك؟
4: حياك يا دكتور خليل, حياك حياك الله,
5: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن, إيش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
4: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة يعني الأمانة الذي قاعد يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الأمانة بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات وجراحة
5: طيب
4: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتحركنا إلى المركز حتى جاب لنا 3 جراح لمدة 3 شهور كان أخي عنده الصمامات يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج والآن في صحة جيدة الحمد لله.
5: الحمد لله وشكرا.
4: عندنا له كشافات إيكو قبل العلاج وبعد العلاج.
0: أيوة
4: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا.
5: الحمد لله وشكرا الله.
4: والآن على حالة عاد إحنا عندكم جديد يعني حالة جديدة نزلنا واحد
0: الله يشافي عنده
4: البروستات يعني خالي.
0: نعم الله يشافي
4: يعني الحمد لله لا بس يعني عاد هم استخدم إلا جرعة واحدة والأمور طيبة
5: الحمد لله. شوف طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما قدر يمشي ولا قدر يبدا؟
4: اكيد كان اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول ولا 100 متر.
5: ايش كان يحصل له كتمه وتعب؟
4: كان عنده كتمه يعني لعبه ما كان يقدر له بالعس لعبه قويه والله.
5: والنوم؟
0: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
4: الآن رجع شباب تعرف رجع شباب والله العظيم إنه رجع شباب.
5: الحمد لله وشكر الله. اسمك أخو
4: أنا أشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار.
0: مش مخوك
4: أنت يعني أدخل الله للشعب.

0: من الأمانة هدية.
1: إيش اسم أخوك؟ إيش اسم أخوك؟
2: الحمد لله.
0: الأخ محمد أحمد عبد الله العثمي.
1: محمد أحمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامة.
0: نعم.
1: إذن الحمد لله على سلامته وعافيته.
0: يعني هذه رسالة أمانة أوجهها لأي مستمع، يعني رسالة.
1: أيوة أنت معمن الناس بيسمعوك، وهذا أمانة. ما
0: يعني قلت لك هذه أمانة بالذمة، ما هو على مد لا مد ظرف ولا. أنا أشكر الدكتور خليل يعني الأمانة الذي معه والذي ما بيش معه، يعني بيتعاون مع الناس.
1: ما أنا من اليوم ما عاد بش، أنا أهم شيء إنه أخوك تشافى تعافى الحمد لله.
0: الحمد لله وشكر الله.
1: إذن شكرا لك يا ابن عتمة، وتحياتنا لأهلنا كلهم في عتمة. شكرا لك في أمان الله. طبعا أشي أقول للناس هذي يسمعوني، هذي شي جيد عارج وقدوا مبيت من البيت أنه ما عدتي الصلاة ولا عدتي كذا، ما عدتي احتحك العشاء، أقول له نصيحة.
2: نعم.
1: سر إن دع لك في أي مستشفى يندعوك 3-4 عمليات ويدعو لك كن علاج ب65,000 في الشهر، وهكذا حالي أيوة. لكن إذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور، مش الدكتور عنده الدكتور خليل، حتى على المستشفى بس تعال تقولك تحتاج تو، أنت بتدور عافية وأنت بتحتل على روحك، هي عافية وعلاج علاج.
2: نعم.
1: يعني ما بيخلي جدر ولا يخلي محافظة ولا يخلي وادي ولا يخلي مديرية، بحثا عن العشبة يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبعد منها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لاجل تيلك، وانت جاي كذاك ناوي تبحشم، يلا وقعنا فرصة عن نقطها بلاش.
2: نعم. مع الأعشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن، يعني كلها من الطبيعة اليمنية بنت نتنقل أكثر من محافظة يعني أيام الموسم.
1: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي، أتمنى أنهم يكونوا منهم عبر الفيسبوك، ما وصل لهم رقبي لأنه أنا قد أنا زي الاستعلامات معك. يعني أنا بنتعب حالي،
2: وأنا يعني أتمنى مثلا أنه تخصص عندك مثلا أنا وأنت ساعة وقت الدوام.
1: أيوة.
2: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا، يعني يوميا بتجي بتشوف حالات موجودة عندنا.
1: تمام. اشترينا ارجع لله لله لله. وسلمت قدك تعمل الحكومه حكنا اليوم.
2: نعم. انت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير، وايضا الناس انت الان بيتصلوا بك قبل العلاج وبعد العلاج، وايضا اكثرهم بيطلبوك للمركز، بتجي تحضر ويقول لك انا بروح للمكان الفلاني للدكتور وانت يعني حاضر معه.
1: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي انا عندي بواسير، وناس يقول عنده الصدفيه السمكيه، وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 اطفال او 3 من بني عباد من بني مطر.
2: نعم.
1: حالتهم عندما بسرعه تستغرب، وبدات كانت من اول زياره بعدها بثلاث ايام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي، يعني انا اندهشت. فاقول للناس انت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك دقلق الدنيا ودقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
2: نعم.
1: اقبل عند القولون البحث.
2: ولو قطع كلامك، هذا المرض منتشر زيادة الآن، بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق، الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل، والسبب كلها مشاكل في المعدة، ارتخاف المعدة، وايضا مشاكل في القولون، والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية، والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن، اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال، هذه كامل سبب الجهاز الهضمي، او حتى قد بدا يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش، هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير، اللي بيسمعني الان على الهواء، البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش، يعني باقل من اسبوع ينتهي البواسير، او ايضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
1: اقبل معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك كذاك تعب فيه
2: بدون عملية. نعم. يجي باندي علاج ان شاء الله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-2274.
1: معانا اتصال نقول الو.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، معك يحيى صلح من الإذاعة وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
5: معك يونس العصيمي.
1: يونس العصيمي من أين؟ من العصيمات، من عمران ولا؟
5: لا من دمت.
1: من دمت، مرحبا بك يا يونس.
5: حياكم الله.
1: هيا قل لنا، أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
5: أي نعم زرته.
1: طيب قل لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك، نسمعك.
5: كان عندنا تواصل قديما احنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-2274.
6: بيت بوس قبل 15 يوم.
1: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي، ما قد كملت الجرعة؟
6: ايوه عادي عاد بشويه.
1: وقد يسابر الحمد لله يعني يشكل
6: عباس يا شيء بسيط شيء بسيط بس ولا بس تحصل له على العافية.
1: العافية قراريت
6: الحمد لله الحمد لله بخير. وأنا تعال أشتري القيلول.
1: أيوة كان عندك القيلول.
6: القيلول والقدم السكري
1: مع اسمع
6: والسكري يعني يطلع و
1: أنت أنت أنت كان عندك القدم السكري والقيلول.
6: أيوة والبواسي
1: ما شاء الله تبارك الله يا خلي
6: لحظة الحمد لله والشكر لله
1: الحمد لله لحظة لحظة يا فقي يا فقي قصي كان اشتدي لك المثل الشعبي تكمله لكن خليني يدي لك الدكتور بالأول لعجل تفصلون الحالة لعجل يستفيدوا المستمعين. تفضل يا دكتور.
2: حياك يا شيخ يا شيخ كيف حالك؟
6: أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم.
2: حفظك الله ورعاك حفظك الله ورعاك. أشتري الآن المستمع
6: الله يحفظك الله يحفظك من ذلك لو معنا
1: أنا أشتري
2: الله يتقبل. أشتري مثلا المستمعين اللي بيسمعونا الآن القدم السكري
6: صوتك يعني صوتك مشغول يعني ما
2: حفظك الله ورعاك في المستشفى يعني إيش قالوا لك يعني هل يبترول القدم؟
6: شكرا أقدم والله أنت مني الحمد لله وشكرا لله هذا الجراح والكل ولد كنت عندك أنا قبل 8 شهور وشاكلت وحيث منه هذا الجراح كان في أصابعي وياه
2: نعم يعني قلت
6: قلت لك من عشيني هكذا وجع هكذا حمام بالجلي ولا خذة ولا ذبح الحمد لله خذة وضيء كله كمل الحمد لله
2: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن.
6: أيوة والبواسير الحمد لله وهذا قضيك يقول لك ما بحزنه الحمد لله.
2: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش
6: ما بش ما بش الحمد لله.
1: ليش إيش كان اسمعني اسمعني إيش كانت تحس من أول ما كانت تحس قبل ما تجي لعند الدكتور
6: ما فعل
2: ايش كان فيك بالضبط عندما الاعراض قبل ما تجي لعندنا الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق
6: القلق القلق
2: ايوه
6: التوتر
1: وغضب
6: هذا الشكر الاقدم هذا
2: وايضا النوم ما كان بش نوم قلت لي ما بش
6: نوم النوم ما كان بش نوم ما كان قلت لك ما صار
2: اه تمام
6: الحمد لله رقد بالحين مش يرقد رقد
2: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت كل شيء راح خلاص
6: الحمد لله والشكر لله الله رضى عليك
1: الحمد والشكر لله. إذن هذا نعمة. اسمعني اسمعني يا فقي.
6: أيوة
1: أنا أشتي أقول لك حاجة. أنا يفرح قلبي عندما أحس إن في مريض جاء للمركز جاء عند الباحث خليل وبعد أسبوع 10 أيام حتى لو بعد شهر يتصل به أو أحصله ويقول لي الحمد لله العافية بدأت تدب فأنا بين ارتاح. وأنت اليوم ريحتنا والناس بيسمعونا ما تنصح الناس ما تقول لهم
6: أنصحهم الدكتور خليل.
1: طيب
6: بعد الله
1: بعد الله. إذا اسمعني بمثل شعبين بمثل شعبين شيء نكملها أنا وياك لعجل يسمعوا المستمعين لاش واحد مريض يسمعنا يفتحن شوية. المثل الشعبي بيقول المثل الشعبي بيقول إذا اشتط السيد يرقع بمه
6: معك
1: ما ب... لا إذا اشتط السيد
6: إذا
1: اشتط الفقي
6: لك
1: وإذا اشتط والفقي إذا اشتط
6: تقوم جيد
1: ما ما بلا قملها. على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى ما يجي بعد الجرعة الذي بيستخدموها أنت والمراه وسلم على المراه وقل لها عمها يا عمك يحيى صلح بيدعي لكم ونسأل الله لكم الشفاء ولكل من يسمعنا.
6: الله يحفظك ويحفظك سور خليل ويصلح كانكم
1: يا الله. طبعا باقي معانا ناس ثانيين نشتي نتصل بهم لاجل نسمع منهم وكيف حالهم وكيف صحتهم.
6: انا شجع بلك يا صلح الصبح حالي
1: عنخزن انا وياك ولا يهمك انا داري انت نفسك تشتي تزوج بواحدة ثانية.
6: الله اكبر ما ذنبي ما ذنبك انت بعد مخبري
1: كنت معي انا بين قراء انا معي جن معي جن من القدس هربوا من القدس مع الحرب وجو عندي هانا
6: الحمد لله بعد العلاء.
1: يا الله يا الله في امان الله
6: يا
1: مع السلامة. طبعا نسمع الكرام قدم سكري والقولون القولون المعدة بتسمع المعدة بتشخرك مطلع ومنزل بتصيح فوق الجهل فوق المرو بتقلب الأدوان والمهمة ما تسر أحيانا ما ترى من يزقمك والعشي يضيق ولا عجيك النوم هذا عندك القولون.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوت جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
1: طبعا عندما تأخذ علاج القولون الأدوية المركبة يدوا لك 40 نوع وكل دكتور يدي لك نوع احنا عندي لك عشبة ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد ما تستخدمها أنك تكون بخير متعافي بدون أي تأثير أشلها لتصل من هذا، وإن شاء الله يكون نتيجته تمام. ألو.
7: أيوة.
1: مرحبا بك، معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
7: مع خالد الفقي.
1: ليلة فوقها الليلة. خالد الفقي من أين يا خالد؟
7: مرحب.
1: من أرحب. عاد إحنا كملنا مع الفقي من مزور.
7: أهلا وسهلا.
1: إذن ليلة ليلة ليلة فوقها.
7: ليلة ليلة
1: ليلى محمدية. أنت من أرحب من أينه؟
7: أنا من الثلث.
1: من الثلث، يا حيابك وتحياتنا لأهلنا في أرحب في الثلث، كل أرحب كل أرحب. هيا قل لنا يا خالد، أنت جيت للمركز عند الباحث خليل، إيش كان عندكم؟
7: كان عندنا أول حالة أخي تعب شوية.
1: مش تعب شوية، ما بلا ما كان عنده؟
7: كان عنده بداية مرض نفساني.
1: أه.
7: وبعدين تال العلاج والحمد لله ذحين بخير.
1: وذا حين بخير.
2: ايش كان المرض اللي فيه؟
1: كان عنده نفساني.
2: اه يعني كان عنده قلق وتوتر وتقلب مزاج، ويعني
1: كم اخذ جرعه واحده؟
7: جرعه واحده وانه بخير
2: الحمد لله. يا خالد
7: ايوه
2: حفظك الله ورعاك، مثلا اللي بيسمعنا الان وضح الاعراض اللي كان بتجي له، ايش كان بيجي له بالضبط؟
7: بيجي يعني قلق وتوتر وشي قاتل وشي يفر وشي ذا
1: والان والان
7: والآن بخير الحمد لله.
1: هو مزوج إلا بدون زواجة؟
7: ما بلا قد اسمه قد طلق الزوجة حقه.
1: أو عند ما كانوا مريض يمكن؟
7: أيوة.
1: لا لا وذا حين بخير.
7: الحين بخير الحمد لله.
1: الحمد طيب لله. أنت اديت واحد كان عنده قدم سكري أو كيف؟
7: أيوة أيوة قد تين اللي عندكم.
1: أيوة.
7: وسنا اللي عندكم كان قد عيب ترور يجي له المستشفى الجمهوري.
1: قبل كم؟
7: قبل سنة سنة كذا.
1: وذا الحين؟
7: وبعدين تعالج جرعة أو جرعتين والحمد لله ذحين بخير.
2: الحمد لله
1: قبل سنة واليوم بخير، ولا عاد عادلها ولا تمام الحمد لله.
7: الحمد لله يوم أزل رجعش حتى عودة.
1: يا عبد الله معك حجار معك الراح معك مالك، هذا هذا معجزة أقول لك.
7: الحمد لله الحمد لله دكتور، يعني خليل ما شاء الله عليه، يعني الحالات كلها كلهم بيدعوا له ويشكروه إنه يعني بالتلاشة هذا الحمد لله بخيري.
1: الحمد لله يا خالد. يا خالد الآن أنا وأنت والله سبحانه وتعالى بيشهد علي وعليك والناس، لأن الناس بيسمعونا إحنا بندي شهادة لله.
7: نعم نعم.
1: هل أنت الحين شهادتك أنت كنت مريض أو أخوك وهذا الشخص الذي كان عنده القدم السكري وأنت شاهد على هذا الحال؟
7: الله المستعان.
1: يعني تقول للجمهور تقول للناس الذي بيسمعونا الذي معه عيا الذي معه مرض يتوجه لنا
7: مركز دكتور خليل أظمه.
1: إذن إلى مركز الباحث خليل، أسعد الله مساك وسلام الله عليك، تحياتنا لك، وأسأل الله أن يقل عثرة أخوك ورجع تعيني في العرس حقه.
7: الله أبشر بعزك يا عمي.
2: الله يعزك.
1: يلا في أمان الله.
7: عند دكتور خليل
2: إن شاء الله. إن شاء الله
1: إن شاء الله. عاد أذكرهم بالرقم الآن، طبعا في معنا رسالة من أم إبراهيم الهبل، هذه من أعظم نساء اليمن. أوجه تحية يا أم إبراهيم وبتقول لي مساء الخير، كيف الحال وكيف حال الدكتور؟ قل لي يوفي معي بوعده قد إحنا بنعتقد فيه، ولا يقول لي ما يقدر. Radio Delta.
8: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
9: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: Hey, welcome to our shop.
13: Do you have excellent sports clothes?
12: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
13: Oh, I studied at at the United Schools of Yemen.
12: Oh, really? Where is that school?
13: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
12: Oh, really? Is it a good school?
13: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
12: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
13: Yeah, you can.
12: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
13: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
12: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
14: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
15: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
17: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تأخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: Radio Delta.
0: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
10: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا، ليش؟ لأنه المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج، للعشبة، للوصفة. يدي لك وصفة وقد جيت له بفحص، يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة وجي. أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة دي اللي تفعلها وتعود، وإذا بتغيير تغيير فعلا للأحسن، إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتي يفعل ملعقة اليوم، اليوم اليوم أخذ العلاج، وش تيف علها اليوم ملعقة وغدوة ملعقة، وبعد غدوة يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يتولك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك، ما عاد تحيا لأنك عق والدك. نشيل الاتصال ونقول ألو.
11: ألو،
10: مرحبا بك، السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: يحيى صلح معك من الإذاعة.
11: عافاك وسلمك.
10: الله يحييك. من معانا؟
11: متوكل محمد الهمداني.
10: ما شاء الله، عرفتك متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي.
11: ايوه عافاك سلامك.
10: ايوه، من اين يا متوكل؟
11: من ريمه.
10: من ريمه، ريمه العباره، ريمه الخضراء، حيا بك يا ابن ريمه. ها يا متوكل، انت زرت الباحث خليل المركز؟
11: اكيد اكيد.
10: ايش كان عندك يا متوكل؟
11: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تليف.
10: بنتك كان عندها تليف في الكبد، كم كان قد لها؟
11: والله علي سنة
10: 9 سنوات. وين عالجها؟ انت عالجها في المستشفيات ادوية؟
11: مستشفيات، لا خليك مستشفى.
10: طيب، ومتى زرت الباحث خليل؟
11: زرته والله يمكن قبل سنتين.
10: قبل سنتين، كيف هي البنت حقك؟
11: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
10: كم عمرها؟
11: عمرها يمكن 17.
10: يعني انا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي أنا وياك موزون، وسنقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير بخرات؟
11: بخرات نحمد وشكر والله ما هلا قرش فرنسي.
10: لا إله إلا الله. إذن ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
11: ما أقول لهم، أنا أنصح كل مريض كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلا يجلعهم جرع الجرع. أنا قد ضحيت بحالي ومالي.
10: يعني بديت نصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
11: اي والله انا نصيحتي لهم في وجه حق ارحم الراحمين انهم يكونوا سلع عند خليل العظمي.
10: طيب انت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك احد تعالج او احد جاء عن طريقك؟
11: عالجنا عن واحد من الجماعه.
10: ايش كان عنده؟
11: عنده زوجته عندها التهابات وعندها مثل القيلول وعندها عده امراض. عاد احنا قلنا امس لعندك
10: عادوا امس يعني قد اخذت الجرعه.
0: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
11: أيوة أخذنا أمس.
10: إذن بعد أسبوع عاد رجعت سلبك وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير.
11: إن شاء الله خير.
10: إذن تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريما، ونقول أهلنا في ريما ومن يسمعنا من معه عيا من معه مرض يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 37-246-416 أو 37-222-2274. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجها. طبعا أشي أقول لكم أنا، الدواء لا يمكن أنه أنا أفتي وأقول ما بش فائدة لا تصير في المستشفى، لا. لكن أيضا أنا أشتي أقول لكم بس من المحظورات، إيش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفة العلاجية العشبية والوصفة العلاجية المركبة؟ الوصفة العلاجية المركبة أي علاج مركب بينه إيش؟ بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه أول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
4: نعم.
10: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء، ويجوا بعده نبلع السموم إحنا، هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له قال أنا تعب كذا، يا وصرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت لعند واحد التالي عشبه، ما رأيك أقولها؟ قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال ما، قال اسمعني، ما العشبه كلها إن والله نفعتك، كبك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا دحين فهمتوا؟ نجلل الاتصال ونقول ألو. ألو.
6: فاهمين.
10: قد أنت فاهم؟
6: أيوه فاهمين، حياك الله.
10: مرحبا بك، كيف حالك؟ من أنت؟
6: أستاذ يهومن.
10: أي والله من الإذاعة، من أنت؟
6: حياك، كيف حالك؟
10: الحمد لله، من أنت؟
6: أنا صالح محمد غالب الزريقي.
10: صالح محمد غالب الزريقي، من أين يا صالح؟
6: نعم.
10: من أين؟
6: أيوه.
10: من أين؟
6: من بني مضار.
10: من بني مضار، قصي انك زريقي من حق الخاب كذا، نشتي اقول لك شور.
6: الله المستعان.
10: اذا من بني مضار، من اين من بني مضار؟
6: من منطقة متنة.
10: من منطقة متنة، قل لي ما كان عندك، جيت لعند الباحث خليل؟
6: لا، جيت عند الله تعالى وسكب الخير.
10: ما كان عندك؟
6: كان عندي الصمامة حق القلب.
10: لا اله الا الله. ايوه.
6: وكان قد اعرف العملية وسمعت الخبر منه، وصرت على طول ما تترسل لي العملية، صرنا عندي بل شوفت بل ده أبصرين قضي علاجك ولمدة 15 نهار تيري بحال شافة ثانية ودي لي، قلت على طول استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهار، وصرت بحال شافة الأولى في المستشفى العسكري حق النظر الأولى.
10: أيوة.
6: قال ما جيت تفعل ما فيش عندك، قلت الحمد لله.
10: من الذي قال لك هكذا؟
6: الدكتور
10: في المستشفى العسكري
6: اللي عايز عليه العسكري.
10: ايوه.
6: صرت عند الدكتور هيك عايز على عملية بنفسه، بس فهمت كيف طلع عنده والقول فعلها ثلاث مرات في الشابة.
10: لا اله الا الله.
6: قال انت بخير، ما بش فيه،
10: ما شاء الله،
6: انت عارف تنزل عندك، قلت عند الدكتور خلي على السلام، الله يبارك فيه.
10: لا اله الا الله،
6: ويستر عليه.
4: وبلغت تحياتي.
10: اقول لك
12: حفظك الله وشكرك يا شيخ غالب حفظك الله.
4: ايوه
10: اسمعني
4: وبرسل فترة لا تعرف ولا انا برسل لك لك كل يوم.
10: اسمعني اقول لك اسمعني اقول لك
4: ان شاء الله.
10: شوف انت الان ما بتجابرنيش انا بس
4: ان شاء الله انا اطل لكم قصتك بعض.
10: لا خليني اجابرك خليني احاكيك. انت الان ما بتحاكيني انا الحالي انت بتحاكيني وبيسمعونا عشرة الالاف وانت الان بتاع. شاهد انت الان شاهد وعداقف انا وياك بين يدي الله بتاع. انت كان عندك الصمامات وقد كان عايز لك عملية وجيت لعند الباحث خليل وادالك علاج واستخدمته وصرت فعلت أشعة عند نفس الدكتور وقال لك ما عاد تشتيق لك بخير
4: ما لعتك شيء.
10: واليوم كيف أنت؟
4: واليوم الحمد لله بخير الحمد لله ونشكره.
10: كم لك من عند ما زرت الباحث خليل؟
4: أنا آخر مدير سألت موجود والكل عند الدكتور خليل.
10: أي حي قبل كم؟
4: كباجي شريط أو ثلاثة أخرى.
10: المهم أنه أنت الآن درقود تمام وأمورك تمام ودمشيو
4: الحمد لله.
12: الحمد لله
10: نحمد الله هذه بشارة
4: الحمد
10: خير
4: وعلى عزور في تالي ومن والكل.
12: أهلا وسهلا بك أهلا فوق عين راسي.
10: أنت سامر ذاهين لحالك أنتو من أنت سامر؟
4: سامر هو مجموعة من البيت.
10: مجموعة من البيت أفتح لك علي حناش؟
4: أيوة أنا في البيت ذاهين مع الجهال معظم.
10: أفتح لك علي حناش؟ افتح لك علي حناش ولا الحارثي؟
4: انا اقول ما يلجها.
10: افتح لك الحارثي ولا علي حناش؟
4: والله ما بدي
10: ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه تشتي اغنيه ولا زفه ولا عاد ترى ما يقول. اذا الحمد لله على عافيتك.
0: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
10: وما دام طبعا أنتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر يعتبر شاهد على العصر وهذه الشهادة وسام لك يا دكتور.
12: حفظك الله ورعاك.
10: أنا أفتخر بها أكثر منك.
12: الحمد لله وشكر الله.
10: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور بمشاكل بدعانية فرضا في المركز؟
12: ما فيش واحد يخلى من المشاكل.
10: لا أقصد مع المرضى لأجل أشتي أسمع المرضى بعض المرضى بعضهم
12: يعني أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي أو كذا أو مش فاهم إن إحنا مثلا بندير أعشاب
10: كم بنكسر وكم بنجاهد
12: أكيد يشهد الله أنه مثلا أنا أسافر أكثر من محافظة وأكثر من مديرية ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الأعشاب ونقولها إلى صنعاء ونحضرها ما بتجيش بهذه السهولة. يعني قصدي أن يقول أعشاب أنها من الرصيف بطلعها ولا من سوق الملح.
10: أي طبعا جاءوا أقول للمستمعين ذات مرة واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب فتوصوا لي من البلاد قالوا ما بش مع الزلاط وجمعنا له كذا قلت له خلذي جمعته له لنفسه أنا عاد أشوف الدكتور. شفت الدكتور وقال علي وعلي قلت علي وعلي تمام. فطلعوا الراجل وشافها الدكتور وشاف أوراقه قدو تعب قال عندي له العلاج بس قال له ما عندي لك العلاج لا بعد العصر. تأخر العلاج بعد العصر الراجل روحه في الليل روح في الليل وما كجر العلاج توفى في الطريق تشوفوا لا إله إلا الله. بينما هناك حالات قبل أسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم وحتى جاء علي أنا قال أنا جيت والسبب أنت لكن أنت عفاشي أنت يعني شوف أين أنت جالس كذا. قلت يا أخي قد كنت قلت تباور ناوية ما دخل هذا في هذا في هذا عنده مريض وإذا بيكتشف أنه كيف يفعل يروح طريق المريض حقه ويقول أقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع مبلغ نشلك أين ما جاء ويشل العلاج الذي أخذ من المركز يرجع المركز لأجل يجر الزلط لأجل يتصرف. فلذلك أقول لكل مريض قد جيت للمركز أخذت علاجك لا تستغني عن علاجك.
12: نعم
10: هذا رسالتي مستمعي الكرام. دكتور معك دقيقتين نكمل ونروح لنا. ما هي رسالتك يا دكتور؟
12: رسالتي
10: للناس الذي عندهم أمراض مثل إيش؟
12: رسالتي اللي بيعاني من حصوات الكلى الحصوات وأمراض الكلى بشكل عام
10: هذا الأيام إيش ينشر
12: وأيضا بالبروستات يزورنا وإن شاء الله علاج موجود بنجاح تام 100%. أيضا البواسير قد تكلمنا عدة مرات وشاهدوا عدة ناس نعالجها بأقل من أسبوع إن شاء الله. أيضا اللي عندها الربو والتحسس وضيق التنفس والتهاب البكتيريا أو الفيروس بالصدر نعالجها بنجاح تام إن شاء الله.
10: أيضا القولون هو أهم شيء
12: القولون اللي بيطلع المشاكل والقلق والتوتر ويفشلك من عملك ومن بيتك ومن ويدخلك في الحالة النفسية هذا سواء كان للذكور أو الإناث. القولون علاجه موجود بنجاح تام 100% إن شاء الله وايضا امراض القلب القدم السكريه الغرغرينا نعالجها بنجاح تام 100%، وايضا تاخر الانجاب اللي بيعاني.
10: اذا سمعي الكرام تابعتونا من التاسعه والان العاشرة و22، اذكركم فقط بارقام المركز 37 24 264 16 او 37 22 22 74. عنوان المركز بيت بوس جوار مجمع العرب، لا يوجد لدى المركز أي فرع ولا إلا واحد خليل، لا يوجد أخلا ثانيين، خليل واحد فقط ومركز واحد فقط، عنوانه بيت بوس جوار مجمع العرب. في أمان الله.
12: أمان الله.
13: الباحث والخبير خليل.
14: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
15: الخضروات أنواع،
16: الفواكه أنواع،
15: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
16: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
15: منتجات LG.
16: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
15: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
16: مكانس،
15: كاويات،
16: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
15: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
16: البيت الحديث مجموعة شماخ.
17: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية. ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضوا من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

في غرفة متواضعة يخر الماء من سقفها. هناك استقبل الأمريكان الأمير خالد بن سلمان في المرة الأولى وفي المرة الثانية. كان هناك احتجاج من نواب ومسؤولين على زيارته، واعتبروه فاقدا للمصداقية وشخصية غير مرحب بها. والسبب وراء ذلك دوره ومن ثم تصريحاته إبان جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. أراد رأس السلطة في المملكة أن يكون الأمير خالد نسخة جديدة من ثعلب السياسة السعودية الأمير بندر بن سلطان، إذ وضعوا لخالد مسارا مشابها لبندر، لكنه في أول مطب له أثبت فشله وهرب بفضيحة لا زال صداها يتردد حتى اليوم. فكيف كانت البداية؟ وهو ابن الملك سلمان من زوجته فهدى بنت فلاح آل حثلين، وهو الأخ الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان. في مجال الطيران، لدى خالد بن سلمان أكثر من 1000 ساعة طيران، ونفذ هجمات ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي، كما أدى مهمات وطلعات جوية في اليمن ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. توقف بن سلمان عن التحليق في الجو بسبب إصابة في ظهره، وجرى تحويله للعمل كمستشار في وزارة الدفاع، ثم انتقل للعمل كمستشار في سفارة بلاده بالولايات المتحدة حتى أبريل من عام 2017، إذ تم تعيينه بمنصب سفير. السفير خالد، متواطئ أم مغفل؟ عانت الدبلوماسية السعودية بمختلف مفاصلها من تخبط كبير عقب اغتيال خاشقجي. أحد أركان ذاك التخبط كان السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان، والذي لم ينل ذاك المنصب عن جدارة واستحقاق، لكنه صار فيه لجعل التواصل غير الرسمي بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي بشكل أسهل، خاصة وأن التقارير تشير إلى مساهمة المملكة بتمويل حملة ترامب الانتخابية في الدورتين الأولى والثانية. كان هناك تضارب في مواقف الأمير منذ أن أعلنت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي التركية عن دخول خطيبها للسفارة وعدم خروجه منها، إذ أعلن خالد بن سلمان في حينها أن خاشقجي خرج من القنصلية. بعد ذلك صرح أن الكاميرات داخل السفارة كانت معطلة ولم تكن تسجل شيئا، وبعد أن أشيع احتمالية حدوث جريمة قتل نفى ذلك بشدة، وصرح في نوفمبر لصحيفة واشنطن بوست تصريحا بمثابة اعتراف بالإدانة: من المستحيل أن يرتكب موظفو القنصلية مثل هذه الجريمة والتعتيم عليها دون أن يكون لنا علم بذلك. وبينما ذكر خالد في تصريح سابق أنه كان على تواصل دائم مع خاشقجي، نفى في ذلك اللقاء أي تواصل معه. وبعد أن لمحت الاستخبارات الأمريكية عن احتمالية ضلوع السفير في مخطط الجريمة، بعد أن ثبت لديها أن السفير السعودي هو من أبلغ خاشقجي بضرورة السفر إلى اسطنبول بغية استخراج وثائق مهمة وأنه سيكون في مأمن، شد السفير رحاله عائدا إلى المملكة ليعلن ديوان ولي العهد عن تعيين الأمير خالد بمنصب نائب وزير الدفاع، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بمنصب السفير السعودي في واشنطن في فبراير من عام 2019. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فكان لزاما أن نذكر إنجازات السفير الأخرى عدا فشله في إدارة مسألة خاشقجي، حيث سرب خالد لقاء سريا جمع بين ولي العهد والرئيس دونالد ترامب قبيل اغتيال قاسم سليماني، ونشر عن ذلك اللقاء في حسابه بتويتر. كما لم ينس السفير نصيبه من الدنيا، فخلال إقامته في أمريكا اشترى فندقين فخمين وسلسلة مطاعم مشهورة بمليارات الدولارات، واشترى كذلك منزلا في ولاية فيرجينيا بمبلغ 12 مليون دولار. وكانت نفقاته خلال مدة إقامته في السفارة قرابة 12 مليون دولار، إضافة لاستخدامه طائرات فارهة للتنقل بين الولايات تبلغ أجرة الساعة الواحدة فيها 30,000 دولار. الأمير بين التخبط والعشوائية والتلميع. في منصبه الجديد أجرى خالد بن سلمان العديد من الجولات في بلدان عدة، وكانت جميعها بتوجيه من أخيه محمد، والتي طالما ما يبتدئ بها تغريداته ويقول: بناء على توجيهات سيدي ولي العهد، مما قد يدفع البعض للتساؤل عن ماهية دور الملك في إدارة شؤون البلاد وعقد الاتفاقات وتوقيع المعاهدات. حيث أجرى خالد زيارتين إلى الولايات المتحدة بغية ردم الصدع الذي حدث بعد جريمة
اغتيال خاشقجي. الزيارة الأولى كانت في يوليو 2021 والثانية جرت في مايو 2022 والتي أثارت ضجة في الأوساط الدبلوماسية، إذ اعترض النائبان توم مالينوفسكي وبرايان فيتس باتريك على زياراته المتكررة، وطالب الحكومة بالكشف عن أسبابها والإفصاح عما كان الأمير خالد من ضمن قائمة الأسماء المحظورة من دخول الولايات المتحدة. ومن شدة الدهاء لدى دبلوماسي المملكة أن الأمير خالد يستخدم خلال رحلاته طائرات تعود ملكيتها لشركة سكاي برايم أفييشن المملوكة لأخيه محمد، والتي استخدمها فريق الاغتيال في الذهاب بها إلى اسطنبول بحسب ما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. كذلك أجرى خالد بن سلمان زيارة إلى روسيا والصين، أبدى من خلالها إعجابه بالسلاح الروسي في معرض الدفاع المقام فيها، وكيف ساهم ذلك السلاح في حسم الحرب بسوريا، ولا أحد يدري عن أي حسم يتحدث ولا أي سلاح يقصد، لكن الهدف الرئيسي التعاون الجاد بين المملكة وروسيا. أما في الصين فقد أعرب الأمير عن دعم بلاده لما تقوم به الصين من تحركات تجاه تايوان، وأيد أفعالها في إقليم شينجيانغ حيث تضطهد بكين المسلمين الإيغور.

0: وافق خالد سرا بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. بعد هذا السرد لعل سائل يسأل: كيف تدار شؤون المملكة الخارجية؟ فمن غير المعقول أن تركض وراء أمريكا وتقدم التنازلات في سبيل نيل رضاها، وأنت تتحالف مع الصين وروسيا وتؤيد تحركاتهم المعادية لأمريكا، أمور لا تغيب عن من قرأ أبجديات السياسة. لكن المهم أن المصارع تايسون فيوري وافق وقدم إلى المملكة.
1: شخصيات وأحداث.

ما تنساش من حرة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تنساش من حرة الوجه والأشواق يبكي بدمع الهوى الرب راح يبكي بدمع الهوى الرب راح ولو عيش الهايم المشتاق قد عمل من نوح للعشاق قد عمل من نوح للعشاق.

ان كنت تبكي على الخلة خلي انا فرق الاوطان، ان كنت تبكي على الخلة خلي انا فرق الاوطان. وخلت الحزن والاشجار، وخلت الحزن والاشجار، والدم وقدام في الاوجان، والزهد قد فرح الاجفان، والزهد قد فرح الاجفان.

خلي البكاء ايها الصدى والزهد لا مطلع الاصبح، خلي البكاء ايها الصدى والزهد لا مطلع.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Waklet. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: وحكم من قلبك.
2: بتوكلي السويسار.
3: اها.
2: روح يا شيخ ربنا يديك على قد نيتك.
3: لقيت وحيد.
2: السويسار؟
3: ها. جبت له سور سرايا.
2: سوري سرايا؟
3: ها؟
2: ليه سوري سار؟
3: ليه سوري سار؟
2: جوزتي؟
3: جوزت؟
2: ليه يا ربي ما عملتنيش سوري سار؟
4: جوزته يا سيدي.
5: شلت لك عالم هايفة ما عندهمش أي مشاكل.
4: يا جدع طيبة صعب عليها الصرصار جابت له سوري سرايا وإحنا حموت على خنفسة حتى مش لاقيه.
2: يعني العريس سوري سار
3: والعروسة سوري سرايا.
2: الله. والمأذون سحلية بقى ولا احنا يعني اصل ما نعرفش انا والاستاذ حنفي لو نعرف يعني الفرح كان في انهي بلاعة كنا جينا كان جاب صراصيره.
3: خلاص خلاص يا مسعود.
2: ايه؟
3: مات.
5: مين ده اللي مات؟
3: ايه سورسارة.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه؟
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

صلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده جوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: بحر الشيطان. المكان الأخطر على وجه الأرض، أخطر من مثلث برمودا بعشرات المرات. إنه البحر الذي يأكل ويبتلع ويخفي كل شيء. سفن حربية وسفن تجارية، سفن صغيرة وسفن عملاقة، باخرات وناقلات وغواصات وطائرات، كل شيء يقترب منه يختفي، وكأن البحر انشق وابتلع كل شيء فجأة بدون سابق إنذار أو استغاثة. وكأن هناك وحش طليق في أعماق البحار يتجاوز حجمه أضخم السفن، يبتلعها فجأة دون أن يلاحظ حتى أفراد طاقمها، لذلك سمي ببحر التنين، لاعتقاد اليابانيون أن هناك تنين ضخم مائي بحجم غودزيلا يعيش في أعماق البحر، يبتلع كل شيء مهما كان حجمه. في المحيط الهادئ بجانب جزيرة ماياكا اليابانية استقر الوحش المرعب الغير هادئ، ليدعوه أيضا ببحر الظلمات. وبسبب ضعف انتشار اللغة اليابانية والترجمة، لم تعرف حقيقة ورعب هذا المكان إلا في العصور الحديثة. ففي عام 1957 كانت تطير طائرة الرئيس الفلبيني رامون ماجاي وعلى متنها 19 شخصا لتختفي فجأة دون سابق إنذار أو استغاثة أو أي شيء. وفي إحدى المرات كانت تحمل حاملة البترول كايو مارو أطنانا وأطنان البترول ومئات الأشخاص تختفي فجأة دون حتى استغاثة واحدة. وبينما بحثت السلطات في آخر مكان سجلت الرادارات تواجدها به، لم يجدوا إلا 5 براميل بترول، ولم يجدوا حتى أجزاء من تحطم أو بقايا بترول على سطح البحر، فالبترول زيت لا يختلط بالماء. وفي مرة كانت تعبر سفينة ضخمة لنقل البضائع لتنشطر فجأة إلى نصفين دون سابق إنذار، لذلك قررت السلطات اليابانية وضع حد لمثلث الشيطان، ووضعت خطة ضخمة جدا لاكتشاف سر هذا المثلث المرعب الذي تجاوز أسطورة وعنف مثلث برمودا بعشرات المرات. فجمعوا 120 عالما من علماء اليابان وخرجوا في سفينة ضخمة مجهزة بكل وسائل الأمان والوسائل العلمية والتكنولوجية، ولكن حدثت المفاجأة، لتختفي السفينة فجأة دون سابق إنذار. تعترف دولة اليابان رسميا بكون منطقة مثلث الشيطان آخر منطقة في عالم البحار، وتطلق تحذيرا واسع المدى لكل دول العالم بتجنب منطقة بحر الشيطان. كانت أول حادثة مسجلة رسميا في العصر الحديث حينما اختفت 5 سفن بحرية ضخمة في بحر الشيطان إبان الحرب العالمية الثانية، وعدة طائرات تنقل مئات الركاب وسفن الصيد وبضائع ونقل. اختفت سفينة الشحن لينغاي في ظل ظروف غامضة، وبالرغم من تطور وسائل التواصل والملاحة والرادارات لم يعثر على أثر للسفينة المختفية. يقول البعض أن البحر يقبع بداخله وحش مخيف، وآخرون يقولون أن البحر بوابة زمنية لبعد زمني آخر تنتقل فيه السفن إلى المستقبل. وفجأة ودون سابق إنذار، كما لمح مسلسل مانيفيست والذي يعرض على نتفليكس، حينما اختفت فجأة طائرة عن الوجود لتظهر فجأة وتهبط إلى المطار وعلى متنها كافة ركابها، وهم لم يشيخوا يوما واحدا ولم يمر عليهم في الطائرة إلا ساعات معدودة، فيجد أنفسهم في المستقبل 5 سنوات. فهل ستظهر السفن والطائرات التي اختفت فجأة في المستقبل لنكتشف أن هذا ثقبا زمنيا مرعبا؟ هذا ما سيثبته المستقبل.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
8: Just found it. Radio Delta competition just strictly dance.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: بتوكلي السويسار؟
3: أها.
2: روح يا شيخ ربنا يديك على قد نيتك.
3: لقيت وحيد
2: السويسار؟
3: ها جبت له سور سرايا.
2: سوري سرايا؟
3: ها
2: ليه سوري سار؟
3: ليه سوري سار؟
2: جوزتي؟
3: جوزت.
2: ليه يا ربي ما عملتنيش سوري سار؟
4: جوزت يا سيدي. شلت لك عالم هايفة ما عندهمش اي مشاكل
5: يا جدع. طيبة صعب عليها الصرصار جابت له صرصرايا واحنا حموت على خنفسة حتى مش لاقي.
2: يعني العريس سوري سار
3: والعروسة صرصرايا.
2: الله. والمأذون سحلية بقى ولا احنا يعني اصل ما نعرفش انا والاستاذ حنفي لو نعرف يعني الفرح كان في انهي بلاعة كنا جينا. كان جاب صراصيره.
3: خلاص خلاص يا مسعود.
2: ايه؟
3: مات.
4: مين ده اللي مات؟
3: ايه سور سارة.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: كل يوم في هواك
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخدها كل يوم.
5: ايش هي؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-468. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
11: Just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعي من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
2: أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: شخصيات

0: في غرفة متواضعة يخر الماء من سقفها. هناك استقبل الأمريكان الأمير خالد بن سلمان في المرة الأولى وفي المرة الثانية. كان هناك احتجاج من نواب ومسؤولين على زيارته، واعتبروه فاقدا للمصداقية وشخصية غير مرحب بها. والسبب وراء ذلك دوره ومن ثم تصريحاته إبان جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. أراد رأس السلطة في المملكة أن يكون الأمير خالد نسخة جديدة من ثعلب السياسة السعودية الأمير بندر بن سلطان، إذ وضعوا لخالد مسارا مشابها لبندر، لكنه في أول مطب له أثبت فشله وهرب بفضيحة لا زال صداها يتردد حتى اليوم. فكيف كانت البداية؟ وهو ابن الملك سلمان من زوجته فهدى بنت فلاح آل حثلين، وهو الأخ الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان. في مجال الطيران، لدى خالد بن سلمان أكثر من 1000 ساعة طيران، ونفذ هجمات ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي، كما أدى مهمات وطلعات جوية في اليمن ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. توقف بن سلمان عن التحليق في الجو بسبب إصابة في ظهره، وجرى تحويله للعمل كمستشار في وزارة الدفاع، ثم انتقل للعمل كمستشار في سفارة بلاده بالولايات المتحدة حتى أبريل من عام 2017، إذ تم تعيينه بمنصب سفير. السفير خالد، متواطئ أم مغفل؟ عانت الدبلوماسية السعودية بمختلف مفاصلها من تخبط كبير عقب اغتيال خاشقجي. أحد أركان ذاك التخبط كان السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان، والذي لم ينل ذاك المنصب عن جدارة واستحقاق، لكنه صار فيه لجعل التواصل غير الرسمي بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي بشكل أسهل، خاصة وأن التقارير تشير إلى مساهمة المملكة بتمويل حملة ترامب الانتخابية في الدورتين الأولى والثانية. كان هناك تضارب في مواقف الأمير منذ أن أعلنت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي التركية عن دخول خطيبها للسفارة وعدم خروجه منها، إذ أعلن خالد بن سلمان في حينها أن خاشقجي خرج من القنصلية. بعد ذلك صرح أن الكاميرات داخل السفارة كانت معطلة ولم تكن تسجل شيئا، وبعد أن أشيع احتمالية حدوث جريمة قتل نفى ذلك بشدة، وصرح في نوفمبر لصحيفة واشنطن بوست تصريحا بمثابة اعتراف بالإدانة: من المستحيل أن يرتكب موظفو القنصلية مثل هذه الجريمة والتعتيم عليها دون أن يكون لنا علم بذلك. وبينما ذكر خالد في تصريح سابق أنه كان على تواصل دائم مع خاشقجي، نفى في ذلك اللقاء أي تواصل معه. وبعد أن لمحت الاستخبارات الأمريكية عن احتمالية ضلوع السفير في مخطط الجريمة، بعد أن ثبت لديها أن السفير السعودي هو من أبلغ خاشقجي بضرورة السفر إلى اسطنبول بغية استخراج وثائق مهمة وأنه سيكون في مأمن، شد السفير رحاله عائدا إلى المملكة ليعلن ديوان ولي العهد عن تعيين الأمير خالد بمنصب نائب وزير الدفاع، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بمنصب السفير السعودي في واشنطن في فبراير من عام 2019. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فكان لزاما أن نذكر إنجازات السفير الأخرى عدا فشله في إدارة مسألة خاشقجي، حيث سرب خالد لقاء سريا جمع بين ولي العهد والرئيس دونالد ترامب قبيل اغتيال قاسم سليماني، ونشر عن ذلك اللقاء في حسابه بتويتر. كما لم ينس السفير نصيبه من الدنيا، فخلال إقامته في أمريكا اشترى فندقين فخمين وسلسلة مطاعم مشهورة بمليارات الدولارات، واشترى كذلك منزلا في ولاية فيرجينيا بمبلغ 12 مليون دولار. وكانت نفقاته خلال مدة إقامته في السفارة قرابة 12 مليون دولار، إضافة لاستخدامه طائرات فارهة للتنقل بين الولايات تبلغ أجرة الساعة الواحدة فيها 30,000 دولار. الأمير بين التخبط والعشوائية والتلميع. في منصبه الجديد أجرى خالد بن سلمان العديد من الجولات في بلدان عدة، وكانت جميعها بتوجيه من أخيه محمد، والتي طالما ما يبتدئ بها تغريداته ويقول: بناء على توجيهات سيدي ولي العهد، مما قد يدفع البعض للتساؤل عن ماهية دور الملك في إدارة شؤون البلاد وعقد الاتفاقات وتوقيع المعاهدات. حيث أجرى خالد زيارتين إلى الولايات المتحدة بغية ردم الصدع الذي حدث بعد جريمة اغتيال اغتيال خاشقجي. الزيارة الأولى كانت في يوليو 2021، والثانية جرت في مايو 2022، والتي أثارت ضجة في الأوساط الدبلوماسية، إذ اعترض النائبان توم مالينوفسكي وبرايان فيتس باتريك على زياراته المتكررة، وطالب الحكومة بالكشف عن أسبابها والإفصاح عما كان الأمير خالد من ضمن قائمة الأسماء المحظورة من دخول الولايات المتحدة. ومن شدة الدهاء لدى دبلوماسي المملكة أن الأمير خالد يستخدم خلال رحلاته طائرات تعود ملكيتها لشركة سكاي برايم أفييشن المملوكة لأخيه محمد، والتي استخدمها فريق الاغتيال في الذهاب بها إلى اسطنبول بحسب ما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. كذلك أجرى خالد بن سلمان زيارة إلى روسيا والصين، أبدى من خلالها إعجابه بالسلاح الروسي في معرض الدفاع المقام فيها، وكيف ساهم ذلك السلاح في حسم الحرب بسوريا. ولا أحد يدري عن أي حسم يتحدث ولا أي سلاح يقصد، لكن الهدف الرئيسي التعاون الجاد بين المملكة وروسيا. أما في الصين فقد أعرب الأمير عن دعم بلاده لما تقوم به الصين من تحركات تجاه تايوان، وأيد أفعالها في إقليم شينجيانغ، حيث تضطهد بكين المسلمين الإيغور في نوفمبر من عام 2020. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفعت المحامية هيلينا كينيدي تقريرا حقوقيا مكونا من 40 صفحة تتهم فيه خالد بإشرافه على تعذيب العديد من المعتقلات في سجون المملكة. وعلى صعيد التطبيع مع إسرائيل، فقد قال مستشار ملك البحرين الحاخام مارك شنايا في لقاء جمعه مع خالد بن سلمان، حيث قال له خالد: لن نتمكن من النجاح من دون إسرائيل. وتابع الحاخام: ليس هناك شك في أنهم سيقيمون علاقات معنا. وفي زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، التقى خالد سرا بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانت. بعد هذا السرد، لعل سائل يسأل: كيف تدار شؤون المملكة الخارجية؟ فمن غير المعقول أن تركض وراء أمريكا وتقدم التنازلات في سبيل نيل رضاها، وأنت تتحالف مع الصين وروسيا وتؤيد تحركاتهم المعادية لأمريكا. أمور لا تغيب عمن قرأ أبجديات السياسة. لكن المهم أن المصارع تايسون فيوري وافق وقدم إلى المملكة.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: ثقة يا مان.
7: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: ثقة يا مان.
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري. وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، واعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: الحمد لله والشكر لله.
2: Take a break. We'll see you soon.
3: Radio Delta.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: 7:11 الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:33، مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جداً في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جداً، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: بحر الشيطان. المكان الأخطر على وجه الأرض، أخطر من مثلث برمودا بعشرات المرات. إنه البحر الذي يأكل ويبتلع ويخفي كل شيء، سفن حربية وسفن تجارية، سفن صغيرة وسفن عملاقة، باخرات وناقلات وغواصات وطائرات، كل شيء يقترب منه يختفي، وكأن البحر انشق وابتلع كل شيء فجأة بدون سابق إنذار أو استغاثة. وكأن هناك وحش طليق في أعماق البحار يتجاوز حجمه أضخم السفن، يبتلعها فجأة دون أن يلاحظ حتى أفراد طاقمها، لذلك سمي ببحر التنين، لاعتقاد اليابانيون أن هناك تنين ضخم مائي بحجم غودزيلا يعيش في أعماق البحر، يبتلع كل شيء مهما كان حجمه. في المحيط الهادئ بجانب جزيرة مياكا اليابانية استقر الوحش المرعب الغير هادئ، ليدعوه أيضا ببحر الظلمات. وبسبب ضعف انتشار اللغة اليابانية والترجمة، لم تعرف حقيقة ورعب هذا المكان إلا في العصور الحديثة. ففي عام 1957 كانت تطير طائرة الرئيس الفلبيني رامون ماجاي وعلى متنها 19 شخص، لتختفي فجأة دون سابق إنذار أو استغاثة أو أي شيء. وفي إحدى المرات كانت تحمل حاملة البترول كايومارو أطنانا وأطنان البترول ومئات الأشخاص تختفي فجأة دون حتى استغاثة واحدة. وبينما بحثت السلطات في آخر مكان سجلت الرادارات تواجدها به، لم يجدوا إلا 5 براميل بترول، ولم يجدوا حتى أجزاء من تحطم أو بقايا بترول على سطح البحر، فالبترول زيت لا يختلط بالماء. وفي مرة كانت تعبر سفينة ضخمة لنقل البضائع لتنشطر فجأة إلى نصفين دون سابق إنذار، لذلك قررت السلطات اليابانية وضع حد لمثلث الشيطان، ووضعت خطة ضخمة جدا لاكتشاف سر هذا المثلث المرعب الذي تجاوز أسطورة وعنف مثلث برمودا بعشرات المرات. فجمعوا 120 عالما من علماء اليابان وخرجوا في سفينة ضخمة مجهزة بكل وسائل الأمان والوسائل العلمية والتكنولوجية، ولكن حدثت المفاجأة، لتختفي السفينة فجأة دون سابق إنذار. تعترف دولة اليابان رسميا بكون منطقة مثلث الشيطان آخر منطقة في عالم البحار، وتطلق تحذيرا واسع المدى لكل دول العالم بتجنب منطقة بحر الشيطان. كانت أول حادثة مسجلة رسميا في العصر الحديث حينما اختفت 5 سفن بحرية ضخمة في بحر الشيطان إبان الحرب العالمية الثانية، وعدة طائرات تنقل مئات الركاب وسفن الصيد وبضائع ونقل. اختفت سفينة الشحن لينغاي في ظل ظروف غامضة، وبالرغم من تطور وسائل التواصل والملاحة والرادارات لم يعثر على أثر للسفينة المختفية. يقول البعض أن البحر يقبع بداخله وحش مخيف، وآخرون يقولون أن البحر بوابة زمنية لبعد زمني آخر تنتقل فيه السفن إلى المستقبل. وفجأة ودون سابق إنذار، كما لمح مسلسل مانيفيست والذي يعرض على نتفليكس، حينما اختفت فجأة طائرة عن الوجود لتظهر فجأة وتهبط إلى المطار وعلى متنها كافة ركابها، وهم لم يشيخوا يوما واحدا ولم يمر عليهم في الطائرة إلا ساعات معدودة، فيجد أنفسهم في المستقبل 5 سنوات. فهل ستظهر السفن والطائرات التي اختفت فجأة في المستقبل لنكتشف أن هذا ثقبا زمنيا مرعبا؟ هذا ما سيثبته المستقبل.
1: شخصيات وأحداث.

0: Listen. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: وقفت ضحكة
4: زبجة
3: ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك.
5: امشي من جنبي هلا، انت امشي من جنبي هلا،
3: يلا امشي انت،
5: امشي من جنبي،
3: امشي
5: امشي من جنبي،
3: امشي انت الاول من جنبي، امشي
5: يلا ما تنزلش هنا، امشي هناك خالص،
3: يلا امشي امشي امشي انتوا بيتكم هنا
5: ايه ده؟
3: ليه ده؟
5: شحاته ابوك هيهرب مع ده شحاته،
3: وانت يعني ابوك اللي هيهرب مع عصابي المكواجي كده شايف تجري
5: وادموكم فوت، وقال ايه؟ ابوك هيهرب مع عمتك حمار، ابوك هيهرب مع عمتك، اذا كانت عمتك دي متجوزه يهرب معاها ازاي؟
6: اذا كانت عمتك دي متجوزه،
5: واحده متجوزه وعمتك،
6: يعني عمتك لو مش متجوزه أبوك
5: على سنة الله ورسوله. الشرع في الرجل له أربعة كما قال البحبحاني.
6: مين البحبحاني؟
5: ده راجل مزين بنقعد عنده في المذبح، هو اللي بيقول لنا الكلام ده.
6: أنا من رأيي نسيب موضوع الست ده شوية.
5: أو النبي أهو عشان خاطر،
6: اسمعني أنت، اسمعني أنت الأول.

0: Radio Delta, 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 77-584-68. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20
12: جوار مدارس صناع النجاح.
11: تليفون: 77001770
12: أو 77792-1435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7 8 4 6 6 3 3 3 7 أو 7 8 4 6 6 3 3 3 5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة، هناك ناس بيرسلوا رسائل انه الحلقة بتعاد اكثر من مرة، يعني لاكثر من اسبوع. هذا واقع، اقول لكم انا ليش. مش قصور على اساس من الدكتور او كذا او الاوادم مش موجودين. انا يحيى صلح قدني كاره العمل في الاعلام، واقسم بالله لو لا ان الرجل هذا بيقدم خدمة للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي واشد مني ضعفا في المعيشة، والله ما اطلع، والله ما اطلع، لكني بين اطلع. فلذلك اذا واحد سمع حلقة اعيدت اعرف انه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح والذي ما اطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بتندقها لهانك. ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم، يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على 2-3 يأخذوه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المسمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على 2 أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة المرة الثانية يجي وقدو بيخطع الرجل، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم وبتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا عنلاقي ما عنلاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش، ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للمه، ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا وفي عندنا ثروة، عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلو متر
7: يقول لك عشبة أبو علي اليمني، لو من جي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة، أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحال النفسية لنا. أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقد وهالك، أنت مش دكتور بس زرته اليوم، بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش؟ قدو ما بتفعل أنت، أنت تفرح من قلبك. فما بالك أنه أنا سببا أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير لها المركز لها عند الباحث خليل وودها لهم العلاج وانيها وانها بخيرة، وهي الذي بده يتصل بي أو هو يتصل بي التوال استديحية يجي. في يسعدني ذلك وأنا بين أجي أنقلها. لذلك وجه للناس عند غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قدو في النص، أو تعال على المركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بلبع حبك بتحس ببطنك هذا تشبج تضراكض درقد وهي دكتلب كذا ودكتلب كذا ودكتلب معك، عندك القولون بيصيح فوق الجهال بتنفس فوق المرأة أو المرأة أو المرأة أو العكس. جي يا أخي تعالج للقولون، تعال تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر الماثرة وقد عندك البروستات والمدري ايش ومرض نفسي وحالة عصبية، تعال للمركز شيل لك دحفة من ما خلق الله بدون اي مدخلات كيماوية او مخدرة او مهدئة من الله سبحانه وتعالى. فور واشرب وانك بخير، وانك بخير بإذن الله وبقوة الله، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
7: معي اتصال، معنا اتصال واحد من المرضى، نقول ألو.
8: ألو،
7: مرحبا وسهلا بك، كيف الأحوال؟
8: حياك الله يا عمي، كيف حالك؟
7: الله يحييك، معك يحيى صلح من الإذاعة.
8: والله الحمد لله نحن دعانا عندكم، والحمد لله المرضى معنا بتحسن، وقد احنا عملية يعني بمليون 700 او مليون 300 تمام.
7: لا لحظة لحظة، ايش اقول لك؟ من انت؟
8: حيدريها حيدر، حيدريها حيدر المضرعي من جبل عيال يزيد من المضلع.
7: حيدريها المضرعي من المضلع من جبل عيال يزيد، مرحبا بك عمران. ها
8: ايوه، محافظ عمران تمام.
7: ايوه، ما كان يعاني، ايش كان عنده المريض حقك؟
8: المريض كان عندي فقرات هذا اسمه في العمود الفقري تمام، يعني هذا ايوه تفايق في العمود الفقري بتاثر على الرجل ما بيصير يقوم من ولا بيحترق تمام. دخلنا عندكم الحمد لله وسلامه فيه يعني قبل يومين، والمريض بتحسن بيني وبينك يعني من احسن حاجه تمام.
7: نعمه الحمد لله. ايوه
8: الحمد لله، وكان قد احنا على عمل طين، اقول لك اخذنا الاشاعات وطين كل حاجه في مستشفى عمران ال 22 هذا 22 ماي، وحقنا المستشفى الفقير، واخذنا تدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعه من قبل عيال يزيد من المضلعه الى عندكم بين اقول لك تمام.
7: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي، كان يقول
8: كان قد عنده انزلاق وفقرات في العمود الفقري يعني مخفاضه، بيقولوا له هذا مخفاض تمام.
7: طيب اسمعني، انت بتقول والناس بيسمعوني، انا جيت لعندكم، انا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز انا. ايوه يعني بامانه، كيف وجدتم الباحث خليل؟
8: الباحث خليل والله انه مستقبل لنا من احسن حاجه، ودكتور اعشاب طبيب يعني احسن واحد.
7: ما تقول للناس، ما تقول للناس هذي بيسمعونا
8: واللي بيسمعونا الناس، انا يعني من رايي بدل ما يفكوا عمليات والعبود الفجري ادخل لعند الدكتور هذا الاعشاب خليل خبير، يعني ما فيش من الدكتور احسن واحد تمام، المريض حكي بيتحسن من احسن حاجه
7: يا سيدي. في ناس يسمعوك وارحم الراحمين ايضا، الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا هذه. انت انت بدتي شهاده لله،
8: صل على رسول الله،
7: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين.
8: ايوه يعني هذا شهاده لله، كان بيني اقول لك انا في قدنا عمليه، بيني اقول لك العمليه يعني عمليه ما صح، يعني المريض حكي اسمه الحمد لله بيتحسن من قبل يومين، بينك بيتحسن. انا اشكر الدكتور خليل خبير تمام على هذه الاعشاب اللي بتيها علاج يعني من احسن حاجه، يعني انا واضل من جبل عيال يزيد محافظ عمران، نقول لك من المضلعه والله تدلونا عليه انه تحتوه وتعالج ناس قبلنا.
7: الحمد لله. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بك على خير.
9: اللي قبلهم اللي أشكان عندهم من حالات اللي قلت
7: هو عيتي عندي مع واحدة واحدة وعند صلبة أنا أشتي أفلتون لأجل أنا أشتي أرجع جابنا.
9: تمام.
7: يا مضلعي.
8: أيوة.
7: أنت حطيت شهادتك لله وللتاريخ.
8: يا أخي الباب لهذا أخطر يعني أحمر محن هو داري بصص وقفنيته
7: بشو
8: عن أيوة أنا لاحظ منكم كذا والله كذا يعني البيت المرض حقي بتحسن من
7: يوم لليوم. إذن الحمد لله رب العالمين لله. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك في أمان الله.
8: تمام. وأنا سألت وأنا سألت يعني ما واحد من الجماعة من المنظعة ادخل أخت الله عندكم رهانة الإمام ويقول لي يا أخي لا أعطيك عملي ولا أدخل صنعاء لا عند اسمه هذا خليل الخبير.
7: يعني أنت جيت بعد ما أن مدلوك ناس قد جولة عنده لا عنده البحث خليل.
8: أنا استعني وقلوا يا أخي أنا إذا أنا على عملي هم دمان دقل يا أخي لا توقع عملي واجد لا عند العشاب لا عند العشاب في أختي هذا خير يقول ريال.
7: إذن الحمد لله على العافية وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في أمان الله. طبعا سامعين الكرام أذكر عندك قدم سكري عندك سكر عندك الضغط بين عقل ما قدك على راسك على جراح عندك القولون عندك تشبجت في الكلى قد عندك حصوة اشتهاء خروج بدون تدخل جراحي بدون هدرب بدون إذا الله راضي عنك إذا أنت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيمين وجي للدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس أرقام التلفونات حق المركز وأنا أوصل لكم الأرقام الآن سجلوا الأرقام ولو أنه في عجب بيرجعوا يتصلوا لا عندي وأنا أحمل هذا المركز وأحمل الدكتور هذه المسؤولية يتصلوا لا عندهم ما بيردوا عليهم أو الأرقام هي 3724641 أو 3722274 هذه الرقمين ومركز الباحث خليل ما هو الله الذي في بيت بوس لا يوجد له أي فروع إطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز أنا أشتي الدكتور خليل أشتي الباحث خليل عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصل بيح يا
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 3724641 أو 777-22-2274
7: أشيل الاتصال ونرجع للدكتور الشيخ جابر النووي. ألو
10: أيوة
7: السلام عليكم. ألو
10: السلام عليكم
7: كيف الأحوال؟
10: حياك الله كيف أنت يا أستاذ حياة بحالك؟
7: الحمد لله. من معي؟
10: معك عبد الله العتمي.
7: عبد الله العتمي اللي عرش أخوك من الصمامة صح؟
10: نعم.
7: كيف أخوك؟
10: الحمد لله والله تمام الحمد لله الشكر لله.
7: أي حين متى جبت للمركز؟
10: احنا تجينا قدام 17 للمركز.
7: أيوة
10: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناة وتواصلنا معه وصلنا إلى المركز.
7: أيوة
10: وكان أخي يعني كانت العمليات دعامة كانوا بيبعوا $11,000 سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر القناة التماعيف وجينا على الدكتور خليل صرف لنا 3 جراح لمدة 3 شهور والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
7: هيا لحظة معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
9: يا حيا بك يا عثمي كيف حالك؟
10: حياك يا دكتور خليل حياك حياك الله
9: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن أش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
10: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة يعني الأمانة الذي دا يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الأمانة بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات وجراحة
9: طيب.
10: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتحركنا إلى المركز حتى جاب لنا 3 جراح لمدة 3 شهور كان أخي عنده الصمامات يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج والآن في صحة جيدة الحمد لله.
9: الحمد لله وشكرا.
10: طب عناله كشفت إيكو قبل العلاج وبعد العلاج.
7: أيوة
10: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا.
9: الحمد لله وشكرا الله.
10: والآن على حالة عاد إحنا عندكم جديد يعني حالة جديدة نزلنا واحد
7: الله يشافي
10: عنده البروستات يعني خالي.
7: نعم الله يشافي
10: يعني الحمد لله لا بس يعني عادوا مستخدم إلا جرعة واحدة والأمور طيبة.
9: الحمد لله. شوف طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما قدر يمشي ولا قدر
10: اكيد كان اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول

0: أمن، الناس بيسمعوك وهذا أمانة. ما
1: يعني قلت لك هذه أمانة الذمة، ما هو على مد لا مد ضرط ولا. أنا أشكر الدكتور خليل يعني الأمانة الذي معه والذي ما بيش معه يعني بيتعاون مع الناس.
0: ما أنا من اليوم ما عاد بش، أنا أهم شيء إنه أخوك شافى تعافى الحمد لله.
1: الحمد لله وشكرا لله.
0: إذن شكرا لك يا ابن عتمة، وتحياتنا لأهلنا كلهم في عتمة، شكرا لك في أمان الله. طبعا أشي أقول للناس هذي يسمعوني، هذي شتي جيد عارج وقدوا مبيت من البيت أنه ما عدتي صلاة ولا عدتي كذا، ما عدتي احتحك العشاء، أقول له نصيحة سر اندع لك في أي مستشفى يندعوك 3-4 عمليات ويدعو لك كن علاج ب65,000 في الشهر، وهكذا حالي أيوة. لكن إذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور، مش الدكتور عنده الدكتور خليل، حتى على مستوى المستشفى بس تعالج قدك تحتاج تو، أنت بتدور عافية وأنت بتحتال على روحك، هي عافية وعلاج علاج.
2: نعم.
0: يعني ما بيخلي جذر ولا يخلي محافظة ولا يخلي وادي ولا يخلي مديرية بحثا عن العشبة يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبيع منها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لأجل التيلك، وانت جاي كذاك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصة عن نقطها بلاش.
2: نعم. الأعشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعة اللي من يبنت نتنقل أكثر من محافظة يعني أيام الموسم.
0: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا ويتصلوا بي، أتمنى أنهم يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي، لأنه أنا قد أنا زي الاستعلامات معك يعني أنا بنتعب حالي.
2: وأنا يعني أتمنى مثلا أنه تخصص عندك مثلا أنا وأنت ساعة وقت الدوام.
0: أيوة.
2: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني يوميا بتجي بتشوف حالات موجودة عندنا.
0: تمام اشترينا وارجع لله لله لله والسلام. قدك تعمل الحكومة حقنا اليوم.
2: نعم انت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير، وايضا الناس انت الان بيتصلوبك قبل العلاج وبعد العلاج، وايضا اكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك انا بروح للمكان الفلاني للدكتور وانت يعني حاضر معه.
0: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي انا عندي بواسير، وناس يقول عنده الصدفية السمكية، وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 أطفال أو 3 من بني عباد من بني مطر.
2: نعم.
0: حالتهم عندما تستغرب وبدأت كانت من أول زيارة بعدها ب3 أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي، يعني أنا اندهشت. فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك دقلق الدنيا ودقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
2: نعم.
0: اقبله عند البحث
2: ولو قطع كلامك. هذا المرض منتشر زيادة الآن، بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق، الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل، والسبب كلها مشاكل في المعدة، تخاف المعدة، وايضا مشاكل في القولون، والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن، اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي، او حتى قد بدا يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش، هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الان على الهواء، البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني باقل من اسبوع ينتهي البواسير، او ايضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
0: اقبل معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك قدك تعب فيه
2: بدون عمل. نعم يجيب عندي علاج ان شاء الله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-2474.
0: معانا اتصال نقول الو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، معك يحيى صلح من الإذاعة وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
5: معك يونس العصيمي.
0: يونس العصيمي من أين؟ من العصيمات من عمران ولا؟
5: لا من دمت.
0: من دمت، مرحبا بك يا يونس.
5: حياكم الله.
0: هيا قل لنا أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
5: أي نعم زرته.
0: طيب قل لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك، نسمعك.
5: كان عندنا تواصل قديما احنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-2474.
6: بيتها قبل 15 يوم.
0: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي ما قد كملت الجرعة؟
6: ايوه عاد عاد بشويه.
0: وقدي سابر الحمد لله، يعني اشكال
6: عبا فيها شيء بسيط شيء بسيط بس ولا ما كنت اختل على العشاء.
0: العافيه قراري.
6: الحمد لله الحمد لله بخير. وانا تعال اشتري القيلون.
0: ايوه كان عندك القيلون.
6: القيلون والقدم السكري.

0: مع اسمع
1: وسكر يعني بدعوه.
0: انت كان عندك القدم السكري والقيلو؟
1: ايوه والبواسي.
0: ما شاء الله تبارك الله. يا خلي لحظه.
1: الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله. لحظه يا فقي قصي كان اشتي لك المثل الشعبي تكمله، لكن خليني ادي لك الدكتور بالاول لعجل تفصلون الحاله لعجل يستفيدوا المستمعين. تفضل يا دكتور.
2: حياك يا شيخ. يا شيخ كيف حالك؟
1: اهلا وسهلا
2: بكم. حفظك الله ورعاك. حفظك الله ورعاك. اشتي الان المستمع.
1: الله يحفظك من لك لو معنا
0: انا اشتي
2: الله يتقبل. اشتي مثلا المستمع اللي بيسمعونا الان القدم السكري.
1: صوتك مش يعني ما
2: حفظك الله ورعاك. في المستشفى يعني ايش قالوا لك؟ يعني هل يبترول القدم؟
1: شكرا القدم والله انت مني الحمد لله وشكرا لله. هذا الجراح والكل ولد كنت عندك انا قبل 8 شهور و9 شهور وشاكلت وحيت منه هذا الجراح كان في اصابعي فيها.
2: نعم يعني قلت
1: قلت لك من عشيني هكذا وجع هكذا حمام بالجلي ولا خذة ولا ذبح الحمد لله خذة وذي كله كمل الحمد لله.
2: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن؟
1: أيوة والبواسير الحمد لله. وهذا قضيك يقول لك ما بحزن هو الحمد لله.
2: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش؟
1: ما بش الحمد لله.
0: ليش إيش كانت؟ اسمعني إيش كانت تحس من أول؟ ما كانت تحس قبل ما تجي لعند الدكتور؟
1: ما فعل؟
2: ايش كان فيك بالضبط عندما الاعراض قبل ما تجي عندنا الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق؟
1: القلق
2: ايوه
1: التوتر
0: غضب
1: هذا الشكر الاقدم هذا.
2: وايضا النوم ما كان بش نوم قلت لي ما بش
1: نوم النوم ما كان بش نوم ما كان رقود بعد ما صلي
2: الفجر. تمام
1: الحمد لله رقود بلا حمش رقود رقد
2: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت كل شيء راح خلاص؟
1: الحمد لله والشكر لله الله
0: رضى عليك. الحمد والشكر لله. إذا هذا نعمة. اسمعني يا فقي.
1: أيوة
0: أنا أشتي أقول لك حاجة. أنا يفرح قلبي عندما أحس إن في مريض جال المركز جال عند الباحث خليل وبعد أسبوع 10 أيام حتى لو بعد شهر نتصل به أو أحصله ويقول لي الحمد لله العافية بدأت تدب فأنا بين ارتاح. وأنت اليوم ريحتنا والناس بيسمعونا. ما تنصح الناس؟ ما تقول لهم؟
1: انصحهم الدكتور خليل.
0: طيب
1: بعد الله
0: اذا اسمعني بمثل شعبي نشتي نكملها انا وياك لعجل يسمعوا المستمعين. لا شي واحد مريض يسمعنا يفتحن شويه. المثل الشعبي بيقول اذا اشتط السيد يرقعوا بمه.
1: معك
0: الا اذا اشتط السيد.
1: اشتط
0: الفقير اذا اشتط الفقير والفقير والفقي إذا اشتط
1: تقوم جيد.
0: ما بالله كملها. على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى ما يجي بعد الجرعة الذي بيستخدموها أنت والمراه وسلم على المراه وقل لها عمها يا عمك يحيى صلح بيدعي لكم ونسأل الله لكم الشفاء ولكل من يسمعنا.
1: الله يحفظك ويحفظك سور خليل ويصلح خانكم
0: يا الله. طبعا باقي معنا ناس ثانيين نشتي نتصل بهم لاجل نسمع منهم وكيف حالهم وكيف صحتهم.
1: انا شجع بلك حياة صلح بالصبح حالي
0: عن خزنا انا وياك ولا يهمك. انا داري انت نفسك تشتي تزوج بواحدة ثانية.
1: الله اكبر. ما ادري ما ذلك انت بعد مخبره
0: كنت معي انا بين قراء. انا معي جن من القدس هربوا من القدس مع الحرب وجو عندي هانة
1: الحمد لله بعد العلاء.
0: يلا في امان الله.
1: يا
0: مع السلامة. طبعا نسمع الكرام قدم سكري والقولون. القولون المعدة بتسمع المعدة بتشغلك مطلع ومنزل بتصيح فوق الجهال فوق المرو بتقلب الأدوان. والمهمة ما تسر أحيانا ما ترى من يزقمك والعشي يضيق ولا عجيك النوم هذا عندك القولون.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: طبعا عندما تصير تأخذ علاج القولون الأدوية المركبة يدوا لك 40 نوع وكل دكتور يدي لك نوع. احنا عندي لك عشبة ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد ما تستخدمها أنك تكون بخير متعافي بدون أي تأثير عشان لا تصل من هذا وإن شاء الله يكون نتيجته تمام. ألو.
5: أيوة
0: مرحبا بك. معك يحيى صلح من الإذاعة. من معي؟
5: مع خالد الفقي.
0: ليلة فوقها الليلة. خالد الفقي من أين يا خالد؟
5: مرحب.
0: من أرحب عاد احنا كملنا مع الفقي من مزور.
5: اهلا وسهلا.
0: اذا ليلى ليلى ليلى تفوقها
5: ليلى ليلى
0: ليلى محمديه. انت من أرحب من اينه؟
5: انا من الثلث.
0: من الثلث يا حيابك وتحياتنا لاهلنا في أرحب في الثلث. كل أرحب كل أرحب. هيا قول لنا يا خالد، انت جيت للمركز عند الباحث خليل، ايش كان عندكم؟
5: كان عندنا اول حاله اخي تعب شويه.
0: مش تعب شويه، ما بلا ما كان عنده،
5: كان عنده بدايه مرض نفساني.
0: اها.
5: وبعدين تعال علاج والحمد لله ذحين بخير.
0: وذحين بخير.
2: ايش كان المرض اللي فيه؟
0: كان عنده نفساني.
2: اه يعني كان عنده قلق وتوتر وتقلب مزاج، ويعني
0: كم اخذ جرعه واحده؟
5: جرعه واحده والنوب خير
2: الحمد لله. يا خالد
5: ايوه
2: حفظك الله ورعاك. مثلا اللي بيسمعنا الان، وضح الاعراض اللي كان بتجي له، ايش كان بيجي له بالضبط؟
5: بيجي يعني قلق وتوتر وشي قاتل وشي فر وشي ذا
0: والان والان
5: والان بخير الحمد لله.
0: هو مزوج الا بدون زواجه؟
5: لا بلا قدر اسمه قد طلق الزوجة حقه.
0: او عندما كانوا مريض يمكن.
5: ايوه.
0: لا لا وذحين بخير.
5: ذحين بخير الحمد لله.
0: طيب انت اديت واحد كان عنده قدم سكري او كيف؟
5: ايوه قد اديتنا اللي عندكم.
0: ايوه.
5: استنى اللي عندكم كان قد عيب ترور يجي له في المستشفى الجمهوري.
0: قبل كم؟
5: قبل سنتين كذا.
0: وذا الحين؟
5: وبعدين تعالج جرعه او جرعتين والحمد لله ذحين بخير.
2: الحمد لله
0: وشكرا. قبل سنه واليوم بخير، ولا عاد عادلها ولا تمام الحمد لله.
5: الحمد لله يوم ما رجعش حتى عوده.
0: يا عبد الله معك حجار، معك الراح، معك مالك، هذا معجزه اقول لك.
5: الحمد لله الحمد لله دكتور، يعني خليل ما شاء الله عليه، يعني الحالات كلها كلهم يدعوا له ويشكروه انه يعني بالتلاشف هذا الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. يا خالد يا خالد الان انا وانت والله سبحانه وتعالى بيشهد علي وعليك والناس، لان الناس بيسمعونا، احنا بندي شهاده لله.
5: نعم نعم.
0: هل انت الحين شهادتك انت كنت مريض او اخوك وهذا الشخص الذي كان عنده القدم السكري وانت شاهد على هذا الحال؟
5: الله المستعان.
0: يعني تقول للجمهور، تقول للناس الذي بيسمعونه، الذي معه عيا، الذي معه مرض يتوجه لنا
5: مركز دكتور خليل
0: اظن. اذا الى مركز الباحث خليل. اسعد الله مساك وسلام الله عليك، تحياتنا لك، واسال الله ان يقل عثره اخوك ورجع تعيني في العرس حقه.
5: الله يبشر بعزك يا عمي.
2: الله يعزك.
0: يلا في امان الله.
5: عند دكتور خليل
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله. عاد اذكرهم بالرقم الان. طبعا في معنا رساله من ام ابراهيم الهبل، هذه من اعظم نساء اليمن. اوجه تحيه يا ام ابراهيم، وبتقول لي مساء الخير، كيف الحال وكيف حال الدكتور؟ قل لي وفي معي بوعده قد احنا بنعتقد فيه، ولا يقول لي ما يقدرش ولا ما يقدرش يدي لنا التهان عن قيمته. المهم بتقول لي لو سمحت وبادب نبهه يا سليحي.
2: ابشر ابشر يا ام ابراهيم، والله جهزنا حق الشعر الاسبوع الاول انت فاهم.
0: انا ايوه
2: جهزنا التركيبه، بعدين ما عاد سبرت من الله، لكن ان شاء الله وعدش وعد باذن الله تعالى ما نطلع مثل اليوم ولا قد جهزنا حق الشعر وادي لك الكميات اللي تطلبها ان شاء الله. وايضا حتى المستمع اللي بيستمعونا الكثير بيطلب علاج الشعر ان شاء الله. راديو دلتا.
6: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الان بامكانك يكون معك اثنين وثلاثه واربعه وحتى خمسه اصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل
9: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
10: شمي عشان تتأكدي
11: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب شهاب في كل مكان
13: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150. الباحث والخبير خليل.
1: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا، ليش؟ لأنه المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج، للعشبة، للوصفة. يدي لك وصفة ويجي تلب بفحص، يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة ويجي. أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة دي اللي تفعلها وتعود، وإذا بتغيير تغيير فعلا للأحسن، إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتي يفعل ملعقة اليوم اليوم اليوم أخذ العلاج، ويشتي يفعله اليوم ملعقة وغدوة ملعقة، وبعد غدوة يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يدوا لك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك، ما عاد تحيا لأنك عق والدك. نشيل الاتصال ونقول ألو. مرحبا بك، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يحيى صلح معك من الإذاعة.
3: عافاك سلامك.
2: الله يحييك، من معانا؟
3: متوكل محمد الهمداني.
2: ما شاء الله عرفتك، متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي.
3: ايوه عافاك سلامك.
2: ايوه، من اين يا متوكل؟
3: من ريمة.
2: من ريمة، ريمة العبار، ريمة الخضراء، حيا بك يا ابن ريمة. ها يا متوكل، انت زرت الباحث خليل المركز؟
3: اكيد اكيد.
2: ايش كان عندك يا متوكل؟
3: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تليث.
2: بنتك كان عندها تليف في الكبد، كم كان قد لها؟
3: والله علي سنة 9 سنين وانا عالجها.
2: انت عالجها في المستشفيات ادوية؟
3: مستشفيات، لا خليك مستشفى.
2: طيب ومتى زرت الباحث خليل؟
3: زرته والله يمكن قبل سنتين.
2: قبل سنتين، كيف هي البنت حقك؟
3: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
2: كم عمرها؟
3: عمرها يمكن 17.
2: يعني انا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي أنا وياك موزون، وسنقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير؟ بخرت؟
3: بخرت نحمد وشكر والله، ما هي قرش فرنسي.
2: لا إله إلا الله. إذن ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
3: ما أقول لهم، أنا أنصح كل مريض، كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلا يجرعهم جرع الجرع. أنا قد ضحيت بحالي ومالي.
2: يعني بديت نصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
3: اي والله، انا نصيحتي لهم في وجه ارحم الراحمين انهم يكونوا سلع عندها خليل العظمين.
2: طيب انت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك احد تعالج او احد جاء عن طريقك؟
3: عالجنا عن واحد من الجماعه.
2: ايش كان عنده؟
3: عنده زوجته عنده التهابات، وعندها مثل القيلول، وعندها حده امراض. احنا زلنا امثله عندك
2: عادوا امس، يعني قد اخذتوا الجرعه.
0: الباحث والخبير خليل.
1: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: أيوة أخذنا أمس.
2: إذن بعد أسبوع أرجع أتصلك وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير.
3: إن شاء الله خير.
2: إذن تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريمة، ونقول أهلنا في ريمة ومن يسمعنا من معه عيا، من معه مرض، يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 37-24-6416 أو 37-22-22-74. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجها. طبعا ايش اقول لكم انا، الدواء لا يمكن انه انا افتي واقول ما بش فائده لا تسيرش المستشفى، لا. لكن ايضا انا اشتي اقول لكم بس من المحظورات، ايش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفه العلاجيه العشبيه والوصفه العلاجيه المركبه؟ الوصفه العلاجيه المركبه اي علاج مركب بينه ايش؟ بينه مهدئ، بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه اول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
4: نعم.
2: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات، وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء، ويجوا بعده نبلع، إحنا نبلع السموم، إحنا هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له قال أنا تعب كذا، يا وصلت المستشفيات ما نفعوني، وصلت لها عند واحد التالي عشبه، ما رأيك أكلها؟ قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال مه، قال اسمعني، ما العشبه كلها إن والله نفعتك، قبك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا ده حين فهمتوا، نشيل الاتصال ونقول ألو. ألو،
3: فاهمين فاهمين،
2: قد أنت فاهم؟
3: أيوة أيوة فاهمين، حياك الله.
2: مرحبا بك، كيف حالك، من أنت؟
3: أستاذي حومان.
2: أي والله من الإذاعة، من أنت؟
3: حياك، كيف حالك؟
2: الحمد لله، من أنت؟
3: أنا صالح محمد غالب الزريقي.
2: صالح محمد غالب الزريقي، من أين يا صالح؟
3: نعم نعم.
2: من أين؟
3: أيوة
2: من أين؟
3: من بني مضار.
2: من بني مضار، قصي انك زريقي من حق الخاب كذا، نشتي اقول لك شور شور.
3: الله المستعان.
2: اذا من بني مضار، من اين؟ من بني مضار،
3: من منطقه متنه.
2: من منطقه متنه، قل لي ما كان عندك، جيت لعند الباحث خليل؟
3: لا، جيت عند الله تعالى وسكب الخير.
2: ما كان عندك؟
3: كان عندي الصمامه حق القلب.
2: لا اله الا الله. ايوه،
3: وكان قد اعرف العمليه وسمعت الخبر منه، وصرت على طول ما تتصل اي العملية، صرنا عندي بل شوفت بل ده ابشرين قضية علاجة كل مدة 15 نهاء تصير في حال الشافة الثانية. ودي لي قلت على طول استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهاء، وصرت في حال الشافة الأولى في المستشفى العسكري حق النظر الأولى.
2: أيوة،
3: قال ما جيت في حال، ما جيت في حال، ما في عندك. قلت الحمد لله.
2: من الذي قال لك؟ من الذي قال لك هكذا؟
3: الدكتور
2: في المستشفى العسكري
3: اللي عايز علي بعث العسكري.
2: ايوه،
3: صرت عند الدكتور هيك عايز على العملية بنفسه، بس فهمت قصة عنده واقول فعلها ثلاث مرات في الشافة.
2: لا اله الا الله.
3: قال انت بخير، ما بشي،
2: ما شاء الله،
3: انت عارف تنزل عندك، قلت عند الدكتور خلي على السلام، الله الله يبارك فيه.
2: لا اله الا الله،
3: وبلغت حياتي.
2: اقول لك
5: حفظك الله وشعبراك يا شيخ غالب، حفظك الله.
3: ايوه هو
2: اسمعني،
3: وبرت الفترة لا تعرف ولا أنا برسل لك على كل يوم.
2: اسمعني أقول لك، اسمعني أقول لك،
3: إن شاء الله.
2: شوف أنت الآن ما بتجابرنيش أنا، بس
3: إن شاء الله أنا أرسل لكم قصص بعض.
2: لا خليني أجابرك، خليني أحاكيك.
3: ها سام،
2: أنت الآن ما بتحاكيني أنا الحالي، أنت بتحاكيني وبيسمعونا عشرة الآلاف، وأنت الآن بتا. شاهد، أنت الآن شاهد وعداقف أنا وياك بين يدي الله. الله. أنت كان عندك الصمامات، وقد كان عايز اقول لك عمليه، وجيت لعند الباحث خليل وادالك علاج واستخدمته، وصرت فعلت اشعه عند نفس الدكتور، وقال لك ما عاد تشتيقك بخير،
3: ما لعتك شيء.
2: واليوم كيف انت؟
3: واليوم الحمد لله بخير، رحمه الله ونشكره.
2: كم لك من عند ما زرت الباحث خليل؟
3: انا اخر ما زرت كانت موجود والكل عند الدكتور خليل.
2: اي حق قبل كم؟
3: كباجي شراي او ثلاثة اخرى.
2: المهم انه انت الان درقود تمام وامورك تمام ودمشي و...
3: الحمد لله،
5: الحمد لله،
2: نحمد الله، هذه بشارة
3: الحمد خير. لله، ولا عزور في تاليوم الوكل.
5: اهلا وسهلا بك، اهلا فوق عين الراسي.
2: انت سامر ذاهن لحالك؟ انت من انت سامر؟
3: ها؟
2: انت من انت سامر؟
4: سامر هو مجموعة من البيت.
2: مجموعة من البيت أفتح لك علي حناش؟
4: أيوة أنا في البلدان مع الجهال المحلة.
2: أفتح لك علي حناش؟
4: ها؟
2: أفتح لك علي حناش ولا الحارثي؟
4: أنا أقول ما هي الجهال.
2: أفتح لك الحارثي ولا علي حناش؟
4: والله ما بدي أعرف.
2: ما عاد يشتي ولا أفتح لك أغنية؟ تشتي أغنية ولا زفة؟ ولا عد ترى ما يقول. إذن الحمد لله على عافيتك.
0: الباحث والخبير خليل.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: وما دام طبعا أنتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر يعتبر شاهد على العصر، وهذه شهادة وسام لك يا دكتور.
5: حفظك الله ورعاك.
2: أنا أفتخر بها أكثر منك.
5: الحمد لله وشكر الله.
2: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور. بمشاكل بدعانية فرضا في المركز؟
5: ما فيش واحد يخلى من المشاكل.
2: لا أقصد مع المرضى، لا أجل أشتيسا مع المرضى، بعض المرضى بعضهم.
5: يعني أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك. يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي او كذا، او مش فاهم ان احنا مثلا بندير اعشاب.
2: كم بنكسر وكم بنجاهد.
5: اكيد يشهد الله انه مثلا انا اسافر اكثر من محافظه واكثر من مديريه، ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الاعشاب ونقولها الى صنعاء ونحضرها، ما بتجيش بهذه السهوله. يعني قصدي انه يقول اعشاب انها من الرصيف بطلعها ولا من سوق الملح.
2: اي طبعا جاءوا. اقول للمستمعين، ذات مره واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب، فتوصوا لي من البلاد، قالوا ما بش مع الزلاط، وجمعنا له كذا. قلت له خل الذي جمعته له لنفسه، انا عاد اشوف الدكتور. شفت الدكتور وقال علي وعلي، قلت علي وعلي تمام. فطلعوا الراجل وشافها الدكتور وشاف اوراقه، قدو تعب، قال عندي له العلاج، بس قال له انا اعطي لك العلاج لا بعد العصر. تاخر العلاج بعد العصر، الراجل روحه في الليل، روح في الليل وما جرى العلاج، توفى في الطريق. تشوفوا لا اله الا الله. بينما هناك حالات قبل اسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم، وحتى جاء علي انا، قال انا جيت والسبب انت، لكن انت عفاشي، انت يعني شوف اين انت جالس كذا. قلت يا اخي، قلت اتباور انا وياه، ما دخل هذا في هذا في هذا، عنده مريض. واذا بيكتشف انه كيف يفعل، يروح طريق المريض حقه ويقول اقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع، مبلغ نشلك اين ما جاء، ويشل العلاج الذي اخذ من المركز، يرجع المركز لاجل يجي الزلط، لاجل يتصرف. فلذلك اقول له كل مريض قد جيت للمركز اخذت علاجك، لا تستغني عن علاجك.
5: نعم.
2: هذا رسالتي. مستمعي الكرام، دكتور معك دقيقتين نكمل ونروح لنا. ما هي رسالتك يا دكتور؟
5: رسالتي
2: للناس الذي عندهم أمراض مثل
5: إيش؟ رسالتي اللي بيعاني من حصوات الكلى، الحصوات وأمراض الكلى بشكل عام.
2: هذا الأيام إيش ينتشر؟
5: وأيضاً بالبروستات يزورنا، وإن شاء الله علاج موجود بنجاح تام 100%. أيضاً البواسير قد تكلمنا عدة مرات وشهدوا عدة ناس نعالجها بأقل من أسبوع إن شاء الله. أيضاً اللي عندها الربو والتحسس وضيق التنفس والتهاب البكتيريا أو الفيروس بالصدر نعالجها بنجاح تام إن شاء الله.
2: أيضاً القولون هو أهم شيء.
5: القولون اللي بيطلع المشاكل والقلق والتوتر ويفشلك من عملك ومن بيتك ومن ويدخلك في الحالة النفسية، هذا سواء كان للذكور أو الإناث، القولون علاجه موجود بنجاح تام 100% إن شاء الله. وأيضاً أمراض القلب، القدم السكرية، الغرغرينة نعالجها بنجاح تام 100%. وأيضاً تأخر الإنجاب اللي بيعاني.
2: إذن سامعي الكرام، تابعتونا من 9 والآن 10:22. أذكركم فقط بأرقام المركز: 37-24-264-16 أو 37-22-24-74. عنوان المركز: بيت بوس، جوار مجمع العرب. لا يوجد لدى المركز أي فرع ولا إلا واحد خليل، لا يوجد أخلا ثانيين، خليل واحد فقط ومركز واحد فقط، عنوانه بيت بوس جوار مجمع العرب. في أمان الله.
5: في أمان الله.
0: الباحث والخبير خليل.
1: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

0: في غرفة متواضعة يخر الماء من سقفها. هناك استقبل الأمريكان الأمير خالد بن سلمان في المرة الأولى وفي المرة الثانية. كان هناك احتجاج من نواب ومسؤولين على زيارته، واعتبروه فاقدا للمصداقية وشخصية غير مرحب بها. والسبب وراء ذلك دوره ومن ثم تصريحاته إبان جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. أراد رأس السلطة في المملكة أن يكون الأمير خالد نسخة جديدة من ثعلب السياسة السعودية الأمير بندر بن سلطان، إذ وضعوا لخالد مسارا مشابها لبندر، لكنه في أول مطب الله أثبت فشله وهرب بفضيحة لا زال صداها يتردد حتى اليوم. فكيف كانت البداية؟ وهو ابن الملك سلمان من زوجته فهدى بنت فلاح آل حثلين، وهو الأخ الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان. في مجال الطيران، لدى خالد بن سلمان أكثر من 1000 ساعة طيران، ونفذ هجمات ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي، كما أدى مهمات وطلعات جوية في اليمن ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. توقف بن سلمان عن التحليق في الجو بسبب إصابة في ظهره، وجرى تحويله للعمل كمستشار في وزارة الدفاع، ثم انتقل للعمل كمستشار في سفارة بلاده بالولايات المتحدة حتى أبريل من عام 2017، إذ تم تعيينه بمنصب سفير. السفير خالد، متواطئ أم مغفل؟ عانت الدبلوماسية السعودية بمختلف مفاصلها من تخبط كبير عقب اغتيال خاشقجي. أحد أركان ذاك التخبط كان السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان، والذي لم ينل ذاك المنصب عن جدارة واستحقاق، لكنه صار فيه لجعل التواصل غير الرسمي بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي بشكل أسهل، خاصة وأن التقارير تشير إلى مساهمة المملكة بتمويل حملة ترامب الانتخابية في الدورتين الأولى والثانية. كان هناك تضارب في مواقف الأمير منذ أن أعلنت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي التركية عن دخول خطيبها للسفارة وعدم خروجه منها، إذ أعلن خالد بن سلمان في حينها أن خاشقجي خرج من القنصلية. بعد ذلك صرح أن الكاميرات داخل السفارة كانت معطلة ولم تكن تسجل شيئا، وبعد أن أشيع احتمالية حدوث جريمة قتل نفى ذلك بشدة، وصرح في نوفمبر لصحيفة واشنطن بوست تصريحا بمثابة اعتراف بالإدانة: من المستحيل أن يرتكب موظفو القنصلية مثل هذه الجريمة والتعتيم عليها دون أن يكون لنا علم بذلك. وبينما ذكر خالد في تصريح سابق أنه كان على تواصل دائم مع خاشقجي، نفى في ذلك اللقاء أي تواصل معه. وبعد أن لمحت الاستخبارات الأمريكية عن احتمالية ضلوع السفير في مخطط الجريمة، بعد أن ثبت لديها أن السفير السعودي هو من أبلغ خاشقجي بضرورة السفر إلى اسطنبول بغية استخراج وثائق مهمة وأنه سيكون في مأمن، شد السفير رحاله عائدا إلى المملكة ليعلن ديوان ولي العهد عن تعيين الأمير خالد بمنصب نائب وزير الدفاع، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بمنصب السفير السعودي في واشنطن في فبراير من عام 2019. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فكان لزاما أن نذكر إنجازات السفير الأخرى عدا فشله في إدارة مسألة خاشقجي، حيث سرب خالد لقاء سريا جمع بين ولي العهد والرئيس دونالد ترامب قبيل اغتيال قاسم سليماني، ونشر عن ذلك اللقاء في حسابه بتويتر. كما لم ينسى السفير نصيبه من الدنيا، فخلال إقامته في أمريكا اشترى فندقين فخمين وسلسلة مطاعم مشهورة بمليارات الدولارات، واشترى كذلك منزلا في ولاية فيرجينيا بمبلغ 12 مليون دولار. كانت نفقاته خلال مدة إقامته في السفارة قرابة 12 مليون دولار، إضافة لاستخدامه طائرات فارهة للتنقل بين الولايات تبلغ أجرة الساعة الواحدة فيها 30,000 دولار. الأمير بين التخبط والعشوائية والتلميع. في منصبه الجديد أجرى خالد بن سلمان العديد من الجولات في بلدان عدة، وكانت جميعها بتوجيه من أخيه محمد، والتي طالما ما يبتدئ بها تغريداته ويقول: بناء على توجيهات سيدي ولي العهد، مما قد يدفع البعض للتساؤل عن ماهية دور الملك في إدارة شؤون البلاد وعقد الاتفاقات وتوقيع المعاهدات. حيث أجرى خالد زيارتين إلى الولايات المتحدة بغية ردم الصدع الذي حدث بعد جريمة اغتيال اغتيال خاشقجي. الزيارة الأولى كانت في يوليو 2021 والثانية جرت في مايو 2022 والتي أثارت ضجة في الأوساط الدبلوماسية، إذ اعترض النائبان توم مالينوفسكي وبرايان فيتس باتريك على زياراته المتكررة، وطالب الحكومة بالكشف عن أسبابها والإفصاح عما كان الأمير خالد من ضمن قائمة الأسماء المحظورة من دخول الولايات المتحدة. ومن شدة الدهاء لدى دبلوماسي المملكة أن الأمير خالد يستخدم خلال رحلاته طائرات تعود ملكيتها لشركة سكاي برايم أفييشن المملوكة لأخيه محمد، والتي استخدمها فريق الاغتيال في الذهاب بها إلى اسطنبول بحسب ما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. كذلك أجرى خالد بن سلمان زيارة إلى روسيا والصين، أبدى من خلالها إعجابه بالسلاح الروسي في معرض الدفاع المقام فيها، وكيف ساهم ذلك السلاح في حسم الحرب بسوريا. ولا أحد يدري عن أي حسم يتحدث ولا أي سلاح يقصد، لكن الهدف الرئيسي التعاون الجاد بين المملكة وروسيا. أما في الصين فقد أعرب الأمير عن دعم بلاده لما تقوم به الصين من تحركات تجاه تايوان، وأيد أفعالها في إقليم شينجيانغ حيث تضطهد بكين المسلمين الإيغور في نوفمبر من عام 2020. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفعت المحامية هيلينا كينيدي تقريرا حقوقيا مكونا من 40 صفحة تتهم فيه خالد بإشرافه على تعذيب العديد من المعتقلات في سجون المملكة. وعلى صعيد التطبيع مع إسرائيل، فقد قال مستشار ملك البحرين الحاخام مارك شنايا في لقاء جمعه مع خالد بن سلمان، حيث قال له خالد: لن نتمكن من النجاح من دون إسرائيل. وتابع الحاخام: ليس هناك شك في أنهم سيقيمون علاقات معنا. وفي زيارته الأخيرة للولايات المتحدة التقى خالد سرا بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس. بعد هذا السبب لعل سائل يسأل: كيف تدار شؤون المملكة الخارجية؟ فمن غير المعقول أن تركض وراء أمريكا وتقدم التنازلات في سبيل نيل رضاها، وأنت تتحالف مع الصين وروسيا وتؤيد تحركاتهم المعادية لأمريكا، أمور لا تغيب عمن قرأ أبجديات السياسة. لكن المهم أن المصارع تايسون فيوري وافق وقدم إلى المملكة.
1: شخصيات وأحداث

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: Just found it. وكلة ضحكة
4: زبجة
3: ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك.
4: بتوكلي السويسار؟
5: اها.
4: روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك.
5: لقيت وحيد
4: السويسار؟
5: ها، جبت له سور سرايا.
4: سوري سرايا؟
5: ها؟
4: ليه سوري سار؟
5: ليه سوري سار؟
4: جوزتي؟
5: جوزت؟
4: ليه يا ربي ما عملتنيش سوري سار؟
6: جوزته يا سيدي. شلت لك عالم هايفة ما عندهمش أي مشاكل
7: يا جدع. طيبة صعب عليها الصرصار، جابت له صرصارايا وإحنا حموت على خنفسة حتى مش ليه.
4: يعني العريس سوري سار
5: والعروسة سوري سرايا.
4: الله، والمأذون سحلية بقى ولا ايه؟ احنا يعني اصل ما نعرفش انا والاستاذ حنفي، لو نعرف يعني الفرح كان في انهي بلاعة كنا جينا. كان جاب صراصير.
5: خلاص خلاص يا مسعود.
4: ايه؟
5: مات.
6: مين ده اللي مات؟
5: ايه سور سارة.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
7: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. Radio Delta.

حياتك الصبر كان الحب كان كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها.

Radio Delta competition, just strictly dance.

0: 1027 and 102, the nation station.
1: Now, a feature presentation.

0: ليك قلبي ومفتاح ومفتاح ودول ملك ايديك.
1: Radio Delta. Guarantee future hits.

لمس انشي جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي. فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جنبي كان

كلمني وفاكرني حضرك جاك. انا قلتها كلمه وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك، وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان.

علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.

عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما بغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا